0: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد الصافي القاضي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم يصلي علي إلا رد الله روحي كي أرد عليه السلام. وأنشد محب للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قل للفؤاد وقد تمادى غمه: ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل: صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها يفرج كل كرب كادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه، وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى في حوالي الساعة 3:05 تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي وابتهال للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ومعه مذيعا لفجر الليلة زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الصافات، يتلو القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ محمد الفيومي.

0: يعملون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ صدق الله العظيم. كل الأمور إلى الرحمن يبديها، في اللوح محفوظة من قبل يقضيها. ما نعمة فيك إلا الله واهبها، وأنعم الله من في الكون يحصيها. من مر عن نعم الرحمن منشغلا فسوف يفقدها يوما ويبكيها، ومن يمر عليها شاكرا أبدا سيشكر الله ذا شكر ويبقيها. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، سورة الشعراء هي السورة 26 بترتيب المصحف العثماني، وهي 47 بترتيب نزول الصور. آياتها 227 آية، وهي مكية على قول أكثر أهل العلم. نزلت إثر طلب المشركين من سيدنا رسول الله أن يأتيهم بخوارق ومعجزات. ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني 7 طوال مكان التوراة، وأعطاني 200 مكان الإنجيل، وأعطاني التواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي. من مقاصد سورة الشعراء إثبات توحيد الله عز وجل، والخوف من الآخرة، والتصديق بالوحي المنزل على سيدنا رسول الله، والتخويف من عاقبة التكذيب، وأن هذا القرآن منزه عن أن يكون شعرا أو من أقوال الشياطين. كذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد، كذلك تحذير أهل مكة من التعرض لغضب الله أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة والمعرضة عن آيات الله عز وجل. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم. من أول سورة الشعراء يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من أول سورة الشعراء وحتى الآية 51 من السورة نفسها، تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من فوائد الآيات التي تليت حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وإثبات صفة العزة والرحمة لله تبارك وتعالى، وأهمية سعة الصدر، وأن دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله عز وجل، وأن الأخذ بالأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله. أيها الإخوة المؤمنون، سئل حكيم: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أشتهي. فهو يحرص ألا تكون نفسه أسيرة الشهوة والرغبة، فاللهم حرر نفوسنا من رق الشهوات، وأرغم أنوفنا في ساحة الطاعات، واشملنا بعفوك وغفرانك، فليس لنا رب سواك. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، وأرى المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ورحمته. أيها الإخوة المؤمنون، ما من إنسان إلا وتمر به أحداث ومواقف تجعله يحزن ويخاف، ومما يتمناه كل خائف وحزين أن تندفع عنه تلك المخاوف وهذه الأحزان التي تنغص عليه حياته. وسبيل ذلك اتباع هدى الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الإيمان الصادق والعمل

0: الصالح من أسباب دفع الهم والحزن. قال الله تبارك وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. أخي الكريم، الدنيا لا تدوم أحوالها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الرزق مقسوم والقدر محسوم، والأمور بيد الحي القيوم. اجعل نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، واقذف بسهم الصبر كل مصيبة، والجأ لرب العرش واسجد واقترب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودع، ارحمنا وإياكم الله. الله

أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق طلبة العلم في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم وفق

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد. من غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء: مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي. ومن مصدر الإذاعة الخارجية: أشرف أبو زيد، حنفي محمود، وأحمد صبيح. هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد الموافق 27 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:02، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ يسري معتوق.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم. وبدأنا الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. في تمام السادسة يتجدد اللقاء مع المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعادما ما أكتب، عدبي إليك فإن عفوك واسع، وامن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة، ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسين من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 72 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

0: الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسين ألف من أخميم سوهاج، يقول في رسالته: لقد رزقني الله بولد واحد وبلغ 30 من عمره، وكلما عرضت عليه فتاة للزواج لا تعجبه، ولما سألته عن السبب قال: إنني أتعبد ولا أريد الزواج الآن، فماذا أفعل معه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزواج قربة من القربات إلى الله عز وجل، وهو عبادة من العبادات لما فيه من استمرار النسل وعفاف كل من الزوج والزوجة، والمتدين يتزوج ولا يترك أداء النوافل حتى يكون قد جمع بين الحسنيين. جاء في سنن ابن ماجة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا معناه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ من كل إنسان ترك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فليس مني. وثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج، والأنبياء والرسل ثبت أنهم تزوجوا، والصحابة الكرام تزوجوا. ومع هذا فإنهم كانوا يكسرون من النوافل لأن الزواج لم يمنعهم من الطاعات.
3: نختتم هذه الإجابة دكتور برسالة إلى ابن صاحب هذه الرسالة الذي يرى أن التفرغ للعبادة خير من الزواج.
4: نقول له: إن كنت تحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقتدي به، وأنت يجب عليك أن تكون من محبين لسيدنا رسول الله، وإلا فأنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان لديك مانع يمنع من الزواج، أما إذا لم يكن لديك ما يمنعك من الزواج وامتنعت عن الزواج، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأداء النوافل من الأمور المستحبة، أما طاعة الوالد فهي واجبة، ولا يجوز ترك الواجب من أجل المستحب. فإن كنت محبا لوالدك فعليك أن تطيع أمره، وأن تحسن اختيار الزوجة لتدخل على أبيك الفرحة والسعادة حينما يرى أحفاده وذريته، وأنت قد بلغت من السن ما يجعلك أبا، وإما يجعل الوالد لك جدا، فعجل بالزواج قبل فوات الأوان هذا، وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن ميم من السبتية بالقاهرة، يقول في رسالته: من العادات السيئة التي وقعت فيها أنني أكثر من الحلف بالله في كل معاملاتي مع الناس، وخصوصا في وقت الغضب والنزاع، ولا أعرف عدد المرات التي فعلت فيها ذلك، فكيف أتخلص من هذه العادة؟ وكيف أكفر عن هذه الأيمان؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: كثرة الحلف لا تستوجب الكفارة إلا إذا حنث الإنسان في يمينه، أي حلف ألا يفعل أمرا ثم فعله، أو العكس، حلف أن يفعل أمرا ثم لم يفعل. وعلى هذا فإنه لا يلزمك أن تكفر عن كل يمين حلفته طالما التزمت به، أما إذا لم تلتزم وحنثت فإن عليك أن تكفر. وإذا تعددت الأيمان التي حنثت فيها ففي ذلك قولان: أن تكفر مرة واحدة فقط عن هذه الأيمان، أو أن تكفر عن كل يمين حنثت فيه. أما كفارة الحنث في اليمين فهي إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، أو صيام 3 أيام، حسب الترتيب القرآني للكفارة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تحذر المسلمة من التصرفات التي لا تليق بذات الله تعالى، لما في ذلك من الجرأة على الله وعدم هيبته وتعظيمه كما ينبغي. ومن ذلك أنها نهت عن التعرض لاسم الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كما يقول تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولم تكتفي الشريعة بذلك، وإنما ذمت من يكثر الحلف، كما في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف هو الذي يكثر من الحلف. وإنما ذمت الشريعة كثرة الحلف بالله لأن الأصل في المسلم أن يكون صادقا، فلا يلجأ إلى الحلف إلا في النادر من الأحوال، أو عند شدة الحاجة لجلب منفعة أو دفع مضرة. وفيما عدا ذلك لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف حتى تكون له مصداقية عند الناس إذا وعد أو تحدث.
3: نأتي إلى الجزء الأخير من السؤال يا دكتور: كيف يتخلص صاحب الرسالة من هذه العادة، وما الحكم في قوله إنه لا يعرف عدد المرات التي حنث فيها؟
5: التخلص من العادات السيئة عموما يحتاج إلى أمرين مهمين: الأول الإرادة، والثاني الوقت. وبدون هذين الأمرين لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من عاداته السيئة. أما أنه لا يعرف عدد المرات التي حنث فيها فإن عليه أن يجتهد في العدد، كأن يقول إنه في حدود 5 مرات أو 6 مرات، ثم يأخذ بالأقل وهو 5 مرات. وإذا انتهى إلى العدد فإنه يكفر عن كل يمين حنث فيه زجرا له عن الإكثار من الحلف، وتوسعة على الفقراء والمساكين، حيث تمثل الكفارات إحدى صور التكافل والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع الإسلامي.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفجر، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الوفاء بالعهد وأثره في حياة الفرد والمجتمع، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور السيد إسماعيل علي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من مكارم الأخلاق وعظيم الصفات التي وردت في كثير من آيات القرآن الكريم وأمرنا أن نتحلى بها صفة الوفاء بالعهد، لما لها من أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ووعدنا الله تعالى على التحلي بهذه الصفة واستعمالها في معاملتنا وسلوكنا بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وذلك ترغيبا في الإقبال عليها والعمل على نشرها والحفاظ على كيانها وإبقائها، لما تعود به على الأمة من أنواع الخير والبركة، وتضفي عليها من سمات الجلال والعظمة، وتجعلها بين الأمم مطمح الأنظار ومضرب الأمثال. وإن من أحسن الأخلاق منزلة وأعلاها في الفضائل درجة وأقواها نهوضا بالفرد والمجتمع الوفاء بالوعد. فالوفاء بالوعد لكل ذي حق ينبئ عن خلق رفيع وعن طهارة النفس وسموها، ويكفل للفرد والمجتمع الذي يتحلى به السلام والأمان والمحبة والتعاون والإخاء، إذ يسارع كل فرد إلى القيام بواجبه نحو الذين انتفع بجهودهم من أهله وجيرانه وأصدقائه وللوطن الذي ينتمي إليه وينضوي تحت لوائه. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قرر العلماء أن الوفاء بالعهد فرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإذا وعد المؤمن أخاه وأخلف من غير أن يكون له عذر فهو آثم، وقد اتسم بصفة من صفات المنافقين وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والوفاء بالعهد لا يعرف فرقا بين مسلم وغيره، فهو خلق إسلامي مكين يتعامل به المسلم مع الخلق جميعا، فهو يفي بعهده للمسلم وغير المسلم على السواء. ولقد كانت عهود النبي صلى الله عليه وسلم التي عقدها مع المشركين ومع اليهود والنصارى مثلا للعهود العادلة، يعطي في العهد بمقدار ما يأخذ، وتكون على قدم المساواة، بل إنه في حال قوته وتعاهده مع من هو أضعف منه يعطي أكثر مما يأخذ، ويشترط على نفسه ما لا يقبله الخصم. ففي عهده صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية قبل ورضي أن يرد على المشركين من يأتي إليه مؤمنا منهم، ولم يقبلوا أن يردوا إليه من يأتي إليهم من قبله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العهد سبيلا للأمن والسلامة وانتشارا للدعوة الإسلامية في ربوع البلاد العربية كلها، ولذلك سماه القرآن فتحا مبينا، وكان هو السبيل من بعد ذلك لفتح مكة وتطهيرها من الأوثان وذهاب دولة الشرك من بلاد العرب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الوفاء بالعهد وأثره في حياة الفرد والمجتمع، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور السيد إسماعيل علي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
2: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورتي القيامة والإنسان.

Thank you.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي القيامة والإنسان، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام دين العدل والمساواة، شملت تشريعاته الحكيمة وهديه المستقيم كل جوانب الحياة والناس. وفي ظل العدل الإلهي أمن الناس وسعادتهم واستقرارهم، وفي ظل أحكامه أمنوا واستقامت سائر معاملاتهم العامة والخاصة. فشملت العدالة كل المجالات، فهناك العدالة في القول وإذا قلتم فاعدلوا، وهناك العدالة في الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهناك العدالة مع الغريب والقريب. والحديث الذي معنا يؤكد الوصية بالعدالة في جانب الأولاد بما يعطيه الآباء: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعطية المشار إليها في الحديث روي أنها كانت حديقة، وروي أنها كانت غلاما، ويجمع بين الروايتين بتعدد الواقع. فالأولى كانت عند ولادة النعمان وهي حديقة، والثانية بعد ذلك وكانت غلاما. ولكن لنا أن نتساءل: كيف أنسى بشير مع مكانته الحكم في المسألة فيرجع ليستشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على العطية الثانية بعد أن عرف الحكم في المرة الأولى، وبعد أن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، اللهم إلا أن يكون بشير ظن نسخ الحكم، أو يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. واستظهر الحافظ ابن حجر أن يكون بشير قد وهب الحديقة لولده تطييبا لخاطر عمرة، ثم بدا له فارتجعها، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرجعه، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا للعطية، ويكون الإشهاد حصل مرة واحدة. وأما تعدد الألفاظ فلأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها تارة أخرى، فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه. وقد تمسك الإمام أحمد بهذا الحديث في وجوب العدل في عطية الأولاد، وأن تفضيل أحدهم حرام وظلم، وأجيب بأن الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه أيضا جور. وزاد الإمام مسلم في رواية: أشهد على هذا غيري، وهو إذن بالإشهاد، فيكون الامتناع على جهة التنزه. ولكن ضعف هذا بأن الصيغة مشعرة بالتنفير للتعليل بالجور، وقد تمسك من أوجب التسوية برد بشير للعطية. أما الجمهور فقد حمل الأمر على الند والنهي على التنزيه، فيكره تمييز بعض الأولاد مخافة أن يؤدي هذا إلى العقوق. نعم، إن تفاوتت حاجة الأولاد فلا بأس بالتفضيل، وإذا ارتكب التفضيل المذكور فالأولى أن يعطى بقية الأبناء ما يحصل به العدل. وفي الحديث جواز الرجوع عند التفضيل، وعند أحمد يجب الرجوع نحو ذلك، ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: يجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وإذا نظرنا إلى رأي الجمهور في المسألة نرى أنهم يحملون الأمر بالتسوية على الند، منهم مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية، والتسوية أحب إلى الجميع. ويرى البعض وجوب التسوية بينهم في العطية، ومن هؤلاء ابن المبارك وأحمد لظاهر بعض الألفاظ، ولأن التسوية مقدمة، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان. وأرى أنه يجوز أن يخص الإنسان بعض أبنائه بشيء على أن يكون سائر الأولاد راضين، وأن التسوية مع هذا أفضل، وأن الأمر في الحديث محمول على الندب وليس على الوجوب، والنهي محمول على التنزيه وليس على التحريم، لجواز هبة المرء بعض ماله للغريب. ومما يؤيد ذلك عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التسوية. أما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك نحلا، فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث. وأما عمر فذكر الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده، وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن أخواتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر. وأما صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأن حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ويستنبط من هذا الحديث استحباب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم في العطية، والندب إلى التأليف بين الإخوة، وللأب أن يرجع فيما وهبه لابنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هناك عبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهي عبادة جبر الخواطر. وأقول لكل من يجبر بخواطر الناس: كل شيء سيرحل إلا الخير، فإن الخير الذي قدمته يظل مغروسا في النفوس الصافية. فهنيئا لمن يزرع الخير بين الناس، فنقاء القلب ليس غباء، إنما نقاء القلب فطرة يميز الله بها من أحب. فكن نقي القلب وأحب الخير للناس، يأتي رب الناس بالخير إليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال تعالى في محكم التنزيل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره، ومن فعل للناس الخير قيد الله له من يفعل له ولأبنائه الخير. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه بأفعاله الطيبة. فجبر خواطر الناس قد يكون بابتسامة، وقد يكون بكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على قلب مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فجبر خواطر الناس قد يكون بكلمة طيبة، وقد يكون بابتسامة، وقد يكون بإنفاق غني على فقير، وبمساعدة قوي لضعيف. فالله جعل الغني ليساعد الفقير، والقوي ليساعد الضعيف. فقيمة المال في كنزه ليست في كنزه، وإنما في إنفاقه على الفقراء والمحتاجين. كذلك قيمة الكرسي في جبر خواطر الناس وقضاء حوائج ومصالح الناس. فاجبروا تجبروا، فمن جبر خواطر الناس قيد الله له من يجبر بخاطره. وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اللهم اجعلنا ممن يجبرون خواطر الناس، واجبر بخاطرنا جبرا يليق بكمالك وبجلالك. سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية. مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الطور، وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول اعتماد المؤمن على مسبب الأسباب مع الأخذ بها، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول وصف نعيم الجنة وعذاب جهنم في سورة الطور، وذلك من خلال الآية 13 من سورة الطور وما بعدها من قول الحق عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ انتوا تقولوا على كل حاجة سحر، أم أنتم لا تبصرون؟ يعني حاجة من اثنين، دي سحر، إن كان سحر يبقى تخيل ما تتألموش منه، إنما أنتم بتتألموا منه يبقى مش سحر. طب أفلا تبصرون؟ أنتم بتبصروا، لا دي ولا إيه ولا دي. قولوا لنا، ما أنتم كنتم بتقولوا سحر، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، ذوقوا حرارتها وعذابها، فاصبروا أو لا تصبروا. أول مرة الصبر ما يديش أجر، الصبر ما يديش أجر، اصبروا أو لا تصبروا ما فيش معنى، ما فيش هتخرجوا من الحكاية دي. ولذلك هناك يقول لك: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. إيه؟ يقول برضه: ولو رجعت تاني هتعود إلى ما كنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا إيه؟ لما نهوا عنه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سيان الأمران، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إحنا ما جبناش حاجة من عندنا، أنتم اللي أديتوا نفسكم إلى هذا الموقف. إن المتقين في جنات ونعيم. الله، من عظمة الأسلوب إنه يجيب القرائن، يجيب الحاجة اللي فيها كده ويجيب مقابلها، زي ما إن الأبرار في إيه؟ نعيم، وإن الفجار، ونجيب المقابل بقى عشان نقارن بالاثنين. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، انما ايه؟ انما تجزون ما كنتم تعملون. وبعدين ان المتقين في جنات وعيون. مجيء هذه تفرح المؤمن لان الايمان نجاهم من هذه الاشياء، ودي تاذي الكافر لانه شوف اللي كان على ضده ومقابله راح لفين. يبقى فيه هنا ذله اشد من العذاب لمين؟ للكافر، وعزة أشد من النعيم للمؤمن، لأن لما يشوف الإيمان عمل فيه إيه، من عمل فيه وداه إيه وخرجه من إيه. ولذلك هناك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يوم يجيبهم الاثنين إيه متقابلين بقى هناك. يا سيدي أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، ساعة المؤمن بيسمعها دي بقى يقول: يا سلام بقى الإيمان نجاني من الحكاية دي. وبعدين الثاني لما يسمع إن المتقين في جنات ونعيم يبقى الكفر أبعدني عن هذا النعيم. يبقى الاثنين عايزون. إن المتقين، وما معنى متقين؟ احنا قلنا المتقي بتأذية مرتين، مرة اتقى الله ومرة اتقى النار. شوف المقابلة، اتقى الله واتقى الايه؟ النار. اتقوا النار واتقوا الله، ازاي الكلام ده؟ أم قال لك لأن معنى التقوى أن تجعل بينك وبين ما يعطبك ويؤذيك وقاية، اعمل وقاية بينك وبين ما يؤذيك. فإذا انت اتقيت الله يبقى جعلت بينك وبين صفات الجلال اللي هي القهار والبطش وقاية، يبقى وقيت نفسك من متعلق صفات الجلال، وبغوكت نفسك من النار اللي هي جندي من جهود الجلال لله. يبقى إذن يتفق الاثنين ولا ما يتفقوش؟ يتفق الاثنين. إن المتقين في جنات. طيب في جنات وهم متقون، ده جمع وجنات جمع، يبقى كل متق له جنة. المتقين زي ما قلنا زمان للتلامذة مثلا: أخرجوا أقلامكم أو أخرجوا كتبكم. التلامذة جمع أخرجوا وكتبكم جمع، يعني كل واحد يخرج إيه؟ كتابه. قلنا للجماعة اللي مثلا كانوا في حفلة: اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب إيه؟ سيارته. يعني مقابلة الجمع بالجمع تقتضي الإيه؟ القسمة آحادا. ولذلك لما قالوا في الجنات وكل واحد في الجنة، في آية الرحمن قال لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هيقابل بجنة واحدة ازاي؟ أم قال لك هو بيتكلم عن الإنس ولا بيتكلم عن الإنس والجن؟ من خاف مقام ربه من الإنس له جنة ومن الجن له إيه؟ جنة. وبيتكلم أنا فروغ لكم أيها الإيه؟ أيها الثقلان، يعني الجن والإيه والإنس. إن المتقين في جنات، في بقت الجنة ظرف له، والمسلم أو المتقي مظروف في الجنة، يبقى الجنة ظرف له بقى. شوف الجنة محيطة به إزاي؟ قال لك في نعيم. قال لك طب ما دام يبقى في جنة ما هو ضروري هيبقى في نعيم. قال لك لا، مش يمكن في جنة أنا مش في نعيم. طب ما في واحد مثلا عامل بشع وعامل جنينة جميلة وفيها كل الأشجار والأزهار ومش عارف إيه في الألوان، وبعدين عنده واحد عمال بيقصف الأشجار ولا بيزرع غلبان، مش في النعيم، نعيم لصاحبه، إنما هو ما فيش فيها حاجة، إنما ده جنته إيه؟ في نعيم. وأيضا فاكهين. الله، هو يبقى في الجنة وفي نعيم ولا يبقاش فاكهين؟ طب ما يبقى فاكهين، فاكهين يعني فرحين بالله. هذا ما يتفكه به، اللي بيتفكه ده الضروريات مستوفية وبتزيد انه ايه يتفكه زي الفاكهة يعني. نعم. طيب ايه يعني فاكهين؟ ام قال لك دي تجربة عرفناها احنا في مصر. كان الباشا اللي عنده بقى بستان فخم حوالين البيت وفيه كل الثمار وكل الازهار وكل الالوان، وبيقعد يبقى هو في الجنة بتاعته طيب والنعيم بتاعه، انما مش فاكهة. ليه؟ ام قال لك مش ايامها كانوا بيأمموا الاملاك وهو خايف لا ايه ما يأمموه، خايف لا ياخدوا منه، يبقى هو في جنة وفي نعيم انما مش فاكر. قاعد ايه قاعد يفكر يا ترى هياخدوني ولا ما ياخدونيش، هتفضل ولا ما تفضلش. يبقى ربنا قال له مجموع له الاشياء دي، في جنة وفي نعيم وايه وفاكر. بما آتاهم ربهم اي بالمسبب لا بالسبب، ما فيش سبب. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الله، يعني الفاكهين قال لك يمكن يا اخواتي بقى يمكن نطلع ثاني نروح النار. قال لك لا يا اخوان، اللي يدخل الجنه ما يروحش النار ثاني. يبقى برضه بيتمم عليه انه يبقى ايه فاكه، ما فيش حاجه تشغله ولا تقلقه ولا ترفع باله. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شرب هنيئ يعني ايه؟ تهنأ به وانت بتاكله كده، تنبسط منه. زي انت ما تاكل حاجه تقول يا سلام ده لها شمخه مثلا، متبله كويس ومش عارف ايه وطعمها لذيذ، انما انت بتاكلها كده هنيئه. انما لما تاكلها وبعدين تسود تلتفت تلاقيها عملت حموضه وعملت حراره وعملت تخمه وعملت مش عارف، يبقى هنيئ انما مش مريء. هنيئ ولا مش ايه مريء. ولذلك لا هنا كله فكلوه هنيئا مريئا. المريء يعني اللي يبقى مسلوق ما فيش فيه لا توابل ولا فيه حاجه شطه ولا بتاع ده، يعني صحيح هو مش هنيئ في الطعام، انما يمري على الايه يمري على الجسم. طب هناك قال لك لا، ما هو ما فيش كلام من دي في الجنه، لا ما فيش حاجه من دي. ليه؟ لان الانسان ما بياكلش عن جوع، ما بيجوعش، ده بياكل كده تفكه، ما كلش. المساله مش هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة. متكئين، متكئ يعني ايه؟ مش قاعد عدل كده زي ما احنا قاعدين بقى، واخد زي ما نقول علينا احنا قاعد مجعوص، ولا قاعد مجعوص متكئ. ده دليل على ان القعدة ما فيش فيها ما ينغصه. خلي مجلس كده فيه ناس مبسوطين ولا عندوش شيء ينغصهم، يقعد بالتالي التكة كده على مش عارف ايه، وتلاقي واحد تاني مثلا عنده شيء هموم من الهموم، ظهره ما يجيش على المسند، ما يعملش كده. يبقى اللي يتكي ده يكون ايه؟ يا فارغ البال مما ينغصه. انما اللي مش متكئ يبقى ايه؟ فيه ايه؟ فيه ما يشغله. متكئين على سرر مصفوفة، حتى الاسم جايبه من السرور، مصفوفة منظمة مستقيمة كده، حاجة تفرح كده تنسقها كويس، اخراج ربنا بقى. ولذلك احنا لما روحنا مش عارف فينا حتة في سان فرانسيسكو، شوف فندق بقى فيه ايه؟ الناس اللي ويانا كلهم اندهشوا وقعدوا بقى يتخلوا، تخيلوا وبقوا مذهولين كده، وده يشوف ده وده يقول له شوف دي. فانا بقول لهم يعني شفتوا انتم بسطتوا هنا قوي؟ قالوا في حاجه احسن من كده يا شيخ. قلت له هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما اعده الله لخلقه؟ بايه شكله بقى اذا كنتوا انتوا اتخذتوا كده؟ متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. يا سلام، كم حاله في جنة وبعدين كلوا واشربوا يبقى السكن الجنة، وهات مقومات الايه يبقى كلوا واشربوا هنيئا، وبعدين القعدة متكئين على سور مسفوح، وبعدين ما بقيش بقى الا الايه ان المتعه الاخيره اللي هي بتاعت ايه وزوجناهم بحور ايه بحور العين. كلمه زوجه تقول زوجت فلانا فلانه، يتعدى من غير بيه، زوجت فلانا فلانه وزوجت فلانه فلانه. لكن اذا كان الزواج لمصلحه واحده يقول زوجت فلانا بفلانه، زوجته بايه، هنا زوجناهم بحور العين، فكأن مسألة الحور العين مش لذة للحور العين، ده لذة لمين؟ لذة لأصحابهم. وزوجناهم بحور، الحوراء هي اللي بياض عينها ناصح وسود عينها، ولا عينه يسر الملاحة في الايه في الجمال، العين يسر الايه سر الملاحة، وبحور العين يعني عينهم ايه عينهم واسعة. وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا أي بالله، تبقى العقيدة بتاعتهم سلمت بالإيمان بالله الواحد الأحد، يعني نعتقد أنه إله إيه واحد، ما فيش وياه تاني وأحد. الناس فهمين أنه واحد أحد إيه معناها واحد، لا دي لها معنى ودي لها معنى، واحد يعني ما فيش فيه فرد ثاني وياه، احد مش مركب من اجزاء، مش مركب من اجزاء. ولذلك قل هو الله ايه احد، يعني مش مركب من ايه من اجزاء، لانه لو ركب من اجزاء لكان كل جزء في حاجه الى الجزء الاخر ليكتمل، يبقى في احتياج في ذات الله، لا واحد ايه احد. ما دام امنوا بالله يبقى فيه بقى بعدين دي بس كده، قال لك فيه منهج بقى، ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى فيه طاعه، يبقى الايمان الذين امنوا ايه وعملوا، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايه وعملوا، يبقى فيه ايمان وفيه ايه عمل. عمل اطاعه من امنت به في امره ونواهيه، امر يفعل نهي يترك، يبقى ده العمل. طيب الرجل امن وعمل عملا صالحا، واللي من ذريته امن برضه زيه، لكن العمل بتاعه دون عمل أبيه. يقول ربنا يقول له كرامة لك يا أب، لأنك أنت برضو قلبك يحن لابنك، حجيب ابنك وياك مدام شرط الإيمان موجود فيه، وحتنزل عن العمل الصالح الكثير، هو عمله أليه أنت عملك كثير، ألحق بك ابنك، ولكن مش أخذ العمل اللي أنت عملته وأقسمه على اثنين، هخلي لك عملك لوحده ما فيش ما قص منه حاجة، بس أنا أدي الابن المرحلة الإلحاق ده فضل من عندي، عشان إيه زيادة تنعيم لك بإيه بولدك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
10: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
11: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: ما حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها مثلا. والمختار للفتوى أنه ليس للمهر حد شرعي أعلى مقدر، وكل بحسب البيئة والعرف الذي يعيش فيه الزوجان، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر لتيسير الزواج وسهولة تكوين الأسر لمن يريدها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرهن أيسرهن صداقة. والله أعلم.
3: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الساعة الآن تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة الإذاعية الجديدة، شحاته عبد العظيم من هندسة الهواء وعبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، ويسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل الدكتور وليد الحسيني. إخوتنا إخوة الإيمان، ودائما وأبدا نستهل بآيات القرآن الكريم، نستهل فترتنا بهذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، يتلوها علينا على مدى نصف الساعة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألف لام را تلك آيات الكتاب

Mm-hmm.

Un

Tschüss.

Mm-hmm.

un

له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

والله المستعان على ما تصفون.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، من التلاوات التي سنحيا في رحابها إن شاء الله بعد حوالي 8 دقائق من الآن، تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة الأنعام للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. في 10:45 وعلى مدى ربع الساعة، تلاوة مباركة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر في تلاوة مباركة مدتها نصف الساعة وما تيسر من سورة الشعراء في 12:55 ظهرا، وفي 12:35 تلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إخوة الإيمان، دائما وأبدا ندعو الله ربنا تباركت أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. وساعتنا الآن 8:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولا يزال الحديث موصولا عن مفهوم الرضا في الفكر الإسلامي، ونود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على الفرق بين الرضا والرضوان.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن الرضا هو قرة عين العابدين وباب الله الأعظم، وهو التسليم لأقدار الله وقضائه بحب ويقين. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. وقال آخر: وحسن ظنونك فيما قضاه، وسلم لربك فيما أمر، فحاشا يدبر أمر بأرض بغير إرادة مجري القدر. فطمئن فؤادك يا صاحبي، فكل القضاء خفاء وظهر. إن الرضا يكون من الله ومن العبد، وهو الرضوان بمعنى واحد، إلا أن الرضوان أن يعبر به عن الرضا الكثير، وأعظم الرضا رضا الله تعالى. لذا خص الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى.
1: ضيفنا الكريم، وما هو رضا العبد؟
2: رضا العبد هو أن يرضى العبد عن دين الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله لنا دينا، كما قال تعالى في قرآنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن يرضى عن الرسول الكريم الذي بلغنا هذا الدين الحنيف، وأن يذعن قلبيا لكل ما قدره الله، وأن يستقبل ما حل به من بلايا ومصائب بسكينة واطمئنان. ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الأفق الوضيء من الرضا بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومن خلال هذا البيان النبوي المبارك يكشف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة عن طبيعة العلاقة بين العبد وربه، ويحدد لنا من جهة أخرى الهدف الذي يجب أن نصب إليه. وفي القرآن الكريم مواضع عدة، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إشارة إلى أن بلوغ أفق الرضا هو أسمى غاية ينبغي للمؤمن الوصول إليها. فمن حرص على الرضا وجعله دائما جل همه وغاية آماله، وسعى سعيا حثيثا في سبيله، ففي هذا دلالة على رضا الله تعالى عنه، لأن الله إن لم يرضى عن عبد حرمه من الشعور بالرضا. أما الرضوان فهو في الآخرة، فهو الجزاء الذي يتحصل عليه العبد مقابل سعيه وجهده في الدنيا لينال بذلك مرضات ربه. وكل عبادة يؤديها الإنسان في الدنيا تتمثل له نعمة من نعم الجنة في الآخرة. وكلمة الحمد لله التي يقولها المؤمن تصير ثمرة مجسمة في الدار الآخرة. نعم، إن الصائم الذي يصبر على الجوع والعطش في الدنيا سيحظى بالدخول من باب الريان في الدار الآخرة، بمعنى أنه سيصل إلى منبع إذا شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا. ومن ثم فإن الرضوان هو الفضل والإحسان الذي لا حدود له ولا شواطئ له، يأتي على صورة جسم محسوس ملموس يمن الله به على عباده المؤمنين في الدار الآخرة. فالرضوان هو نعمة تفوق كل التصورات يتفضل الله بها على عباده المؤمنين في دار السعادة الأبدية، إذ يسقي الله أرواحهم منها فيشعرون بنفحة من الذوق الروحاني واللذة المعنوية التي تنسيهم حتى نعيم الجنة.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي.

0: سألت رزقها ألوانا.
1: سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 9:05. إخوة الإيمان، نعيش في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 37 من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالَ

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورتي سبأ وفاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وسعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومنذ 9 يسعد بحضراتكم وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات، ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه بعد حوالي 5 دقائق من الآن سنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. مع دقات الساعة 10 نتابع ونعاود الاستماع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل ما تيسر من سورة البقرة. بعده في 10:30 نستمع إلى من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد، قراءة في كتب التفسير، نستمع إلى حلقة جديدة ويقدمها الزميل محمد جمعة مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد خضر الأستاذ بجامعة الأزهر في 10:05 إن شاء الله. ثم نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا مرتلا مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 11:45 إن شاء الله تبارك وتعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن ماجه في سننه عن ثابت بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال الشاب: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، أي ذلك الموصوف بما مر من خلق السماوات والأرض وما بينهما، ومن تسخير الشمس والقمر والاستيلاء على العرش، ومن تدبير أمر الكائنات. ذلك الموصوف بكل هذا إنما هو عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل ما غاب من المخلوقات وخفى، وما شاهدوه من أحوالها وشؤونها ورأوه رأي العين. وهو العزيز الرحيم، أي وهو القوي الغالب على كل شيء، الرحيم الواسع الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه الآية فيها أوصاف جارية على الله تعالى بعد وصفه بالأوصاف السابقة، والمعنى الذي أتقن كل مخلوق خلقه ووفر له ما يليق به على وفق الحكمة والمصلحة، وبدأ خلق الإنسان وهو آدم عليه السلام من طين على وجه بديع تحار فيه العقول، وجعل من بعده خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل، وذلك ما حكاه الله تعالى بقوله: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ثم جعل ذرية آدم المخلوق من طين، جعلها مخلوقة من خلاصة من ماء مبتذل لا يعبأ به عند الناس، وهو المني، فإنهم يتخلصون منه بغسل موضعه. وسميت الذرية نسلا لأنها تنسل من الإنسان وتنفصل عنه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي ثم قومه وعدله بتكميل أعضائه وتنسيقها في الرحم وتصويرها على ما ينبغي. ونفخ فيه من روحه، أي أدخل فيه الروح المملوكة له وأجرى فيه الحياة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، معناه خلق لكم هذه الأعضاء الكريمة لمنفعتكم، فتستعينون بها على حياتكم وتسيير أموركم الدينية والدنيوية المختلفة. وإن أيسر ما تقابل به هذه النعم هو الشكر عليها وصرفها فيما خلقت له، ولكنكم قليلا ما تشكرونها بأداء حق الله فيها. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسل

من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك مع كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 16 بعد 102 من سورة البقرة، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح،

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: عظيم. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يواصل الرحلة المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من الآيات المعجزة التي تدل على إعجاز القرآن الكريم تلك الآية التي يحدثنا الله فيها عن نعمة السمع والبصر والفؤاد. نجد أن الله تبارك وتعالى قدم السمع على البصر، فيقول سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم قال تعالى أيضا: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومن المعلوم أن السمع يذكر مقدما على البصر في أكثر الآيات القرآنية التي جاء ذكرها فيها، وهناك حقيقتان علميتان تفسران سبق السمع للبصر. الحقيقة الأولى قد أثبتتها كشوف علم الأجنة، وهي أن جهاز السمع يتطور في الجنين قبل جهاز البصر، ويتكامل وينضج حتى يصل إلى حجمه الطبيعي في الشهر الخامس من حياة الجنين، في حين لا يتكامل نضج العينين إلا بعد الولادة. والجنين يسمع في بطن أمه، وبالتحديد في الشهر الخامس من حياته الجنينية، في حين لا يستطيع الإبصار إلا بعد ولادته، أي تتطور وتنضج كل المكونات العصبية لحاسة السمع قبل نضج مثيلاتها البصرية بفترة طويلة نسبيا. وأما الحقيقة الثانية، وهي أن مراكز السمع توجد بالمخ في موضع متقدم عن مراكز البصر. وفي جميع الآيات القرآنية التي تحدثت عن السمع والبصر يقدم الله سبحانه وتعالى السمع على البصر، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالآيات جميعها قدم الله تعالى فيها السمع على البصر، إلا في آية واحدة قدم فيها البصر على السمع، حيث يصور مشاهد يوم القيامة. قال تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا. ويتجلى الإعجاز في تقديم السمع على البصر في القرآن الكريم، لأن المولود يتعلم بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر، والأصم منذ الولادة لا يستطيع أن يتعلم اللغة أبدا فهو أبكم، بينما المولود بدون نعمة البصر يستطيع أن يتعلم اللغة، بل اللغات الكثيرة بكل يسر وسهولة. ولهذا قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقدم الله سبحانه وتعالى ذكر السمع على البصر في معرض سياق الطرق الأساسية التي بها يكتسب الإنسان المعرفة. إن هذا من إعجاز القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالسمع نعمة جليلة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فحاسة السمع تحتل مركزا مرموقا بين حواس الإنسان جميعها، نظرا لأهميتها القصوى في حياة كل فرد من بني البشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف. وفي الحلقة السابقة عرفتم فضيلة الدكتور بهذه السورة المباركة، وتناولنا الآية الأولى والآية الثانية من هذه السورة. والآن مع هذه الآية من سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. في الآية السابقة كان الحديث عن القرآن الكريم، وموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. علاقة هذه الآية أو الربط بين هذه الآية والآية السابقة عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وورثته القرآنيين. أما بعد، عندما يقول المولى تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إنما يربط الحق سبحانه وتعالى من خلال بيان القرآن بين الاتباع والنازل منه سبحانه وتعالى. والنازل منه سبحانه وتعالى الكتب التي على رسل الله، لكن هنا أفرد القرآن الكريم في الآية السابقة: كتاب أنزل إليك، بكاف الخطاب الموجهة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد من الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء كتاب أنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. فالله سبحانه وتعالى اختصه بآخر كتاب لآخر الأنبياء ولآخر المرسلين ولآخر أمة أخرجت للناس، وهي خير الأمم. فلا يكن في صدرك حرج، يعني شك منه في أنه أنزل من عند الله على سبيل الافتراض، أو أن الأوامر والنواهي عندما يفكر فيها من حملها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد أن فريقا سيصدق وأن فريقا سيكذب، وهذا يجعل في الصدر من الضيق ما فيه لمن كذب بآيات الله. فالله سبحانه وتعالى يقول له: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. والإنذار هنا هو الإعلام بوعيد القرآن، وحتى يدخل فيه أيضا وعد القرآن. فالبشرى، فالبشارة والنذارة من أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن ذكرى للمؤمنين وتذكر للمؤمنين وتذكير من أجل أن يسيروا على منهج الله الذي خاطبنا بالقرآن. ولذلك حتى نسير فيجب علينا أن نتبع هذا القرآن في أمره، في نهيه، في وعده، في وعيده، فيما تحدث فيه عن الجنة، فيما تحدث فيه عن النار، فيما تحدث فيه عن الدنيا، فيما تحدث فيه عن الآخرة، فيما تحدث فيه عن المغيبات التي لا نعلمها. يجب علينا أن نؤمن إيمانا صادقا بأن هذا الكلام الذي نزل بين دفتي المصحف هو من عند الله، وبناء عليه يجب على من آمن بالله ربا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتبع ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن النازل من السماء.
1: وأيضا المقصود بالنهي في هذه الآية ولا تتبعوا من دونه أولياء، المقصود بالأولياء
2: نعم الشياطين والأحبار والرهبان وغير ذلك مما يمكن لواحد أن يتقمص شيئا هو ليس له. لا يجوز لنا أن نتبع أي ولي، أي آمر، أي ناصر، أي متدخل في كلام الله عز وجل إذا لم يكن يعي هدي الله وبيان القرآن. لا يجوز لنا أبدا أن نتبعه، لأن الذي يتبع أهل الضلال سيقع في ضلالهم. قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تتعظون وتعتبرون فترجعون إلى الحق. ودائما القلة في القرآن محمودة وقليل من عبادي الشكور. نعم.
1: بعد ذلك قول الله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن حذرهم من أن يتبعوا غير كتاب الله عز وجل وغير نبيه صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث في هذه الآية، ويعني التحذير من مصائر الأمم السابقة التي لم تتبع أنبياءها ولم تؤمن بكتبها. وكم من قرية أهلكنا.
2: نعم، عندما نقرأ وكم من قرية لا يجوز لمتعجل في الفهم أن يظن أن هذا يستدعينا أن نذهب فنعد كم القرى التي سيتحدث عنها بيان القرآن. كلا وألف كلا، فهذا من دخيل التفسير. وإنما الصحيح أن قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها إنباء ولفت لأنظارنا أن القرى التي أهلكها سبحانه وتعالى لابتعادها عن منهج الله من الكثرة بمكان ومكانة، وأن من يخالف رسل الله ومن يكذب أنبياء الله نهايته الهلاك. ولذلك يجب أن يكون الإنسان من السعداء إذ السعيد من اتعظ بغيره. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
1: المقصود بالبأس ومجيء البأس بالبيات وهم قائلون.
2: نعم، البأس العذاب التنكيل النازل على الناس الذين ابتعدوا عن القرآن، ابتعدوا عن هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خالفوا الأنبياء والرسل فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم لنا للاتعاظ. إذا كنتم فاعلموا، إذا كنتم من العصاة فاعلموا أنني أنكل بالعصاة، فإياكم أن تكونوا من المنكل بهم، بل كونوا أذكياء لا أغبياء. وهنا المراد بالإهلاك والبأس هنا التعذيب والمحو لهؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله عز وجل. والوقتين، أو الوقت الأول وقت البيتوتة والوقت الثاني وقت القيلولة، وهذان الوقتان هما وقت الراحة والاستجمام. فكأن المولى تبارك وتعالى يقول فإذا أتيتم إلى مضاجعكم لتستجموا لتستريحوا أنتم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وينكل بهم سبحانه وهم في مخادعهم وأماكن صيانة أنفسهم جزاء وفاقا.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا في مستهل هذه الفترة التي تمتد معكم حتى الثانية من ظهيرة اليوم إن شاء الله. معكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:14. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 56 من سورة البقرة، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ألمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران، رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي إخوة الإيمان مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، يقول المولى تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فسبحانه من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، فادعوه بها واسألوه من فضله العظيم، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:16. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الله البينات بدءا من الآية 18 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

إليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة آل عمران، ووصلنا إلى الآية 83 من السورة الكريمة. رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي يواصل اللقاء في 1:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مستمعينا مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ.

استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ سعيد حافظ إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:50. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر في هذه التلاوة من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أحمد محمد عامر وقد تلا علينا من سورة الشعراء. قرآن الظهر اليوم للقارئ الشيخ محمد بدر حسين ونستمع إليه في تلاوة من سورة الرعد. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين أم عبد الله السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي عبد الله النعمان بن بسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل بمشيئة الله تعالى نستمع وإياكم إلى المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. هنيئا إخوة الإيمان لمن استعد الآن لأداء صلاة الظهر في جماعة. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يحببنا في صلاة الجماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فهذا الفضل من المولى سبحانه وتعالى ومن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعمل به وأن نحافظ وأن نداوم على الصلاة في الجماعة. فالصلاة هي عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وفي فضل انتظار الصلاة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فاللهم اغفر لنا واجعلنا وإياكم من المحافظين على أداء الصلاة في جماعة، وأن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان والطمأنينة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

إخوة الإيمان، تعلق القلب بالصلاة وانتظارها دليل على صدق الإيمان بالله تعالى، وطريق لنيل الأجر العظيم من المولى سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. في هذا الحديث يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل انتظار الصلاة في المساجد، فيخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الكرام تستغفر للعبد المؤمن ما دام في مكانه الذي صلى فيه أو المكان المعد للصلاة، فيدخل في هذا المعنى المصلون والمنتظرون للصلاة. ويشمل هذا الأجر المرأة لو صلت في مسجد بيتها وجلست فيه تنتظر الصلاة إذا كان يحبسها عن قيامها لأشغالها انتظار الصلاة. هذا الثواب مستمعينا الكرام مشروط بألا يحدث المنتظر حدثا في الإسلام، يعني ما لم يعصي بأن يؤذي أحدا بغيبة أو بسباب، وقيل بألا يحدث حدثا ينقض الوضوء، لأنه إذا أحدث حدثا ينقض الوضوء فإنه يبطل الصلاة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل صلاة الجماعة وممن شملهم هذا الحديث، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دعا فيه لمن يحافظ على الصلاة وينتظرها.

استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ عصام جاهد. الواحدة ودقيقة واحدة، وهذا هو موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ علي محمود. صلاة العصر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في هذه التلاوة من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وقد تلا علينا من سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، ينفذها على الهواء الزميل تامر الجيوشي، وكتبت تقول: إن الحديث عن الأمل في عالمنا اليوم ليس طرفا اجتماعيا أو فكريا، بل هو ضرورة إنسانية عالمية، وقد فطن المجتمع الدولي لذلك، فجعل 12 من يوليو يوما دوليا للأمل، إيمانا بأن الأمل قوة تحيي النفس الإنسانية من جديد، وتحارب اليأس والقنوط، وتحرك عجلة التقدم، وتدعو إلى مستقبل يقوم على العمل والتعاطف والإنسانية المشتركة. حول هذا الموضوع نطالع هذا المقال من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الأمل في المنظور الإسلامي. جاء فيه: إن إحياء الأمل في النفوس فضيلة أصيلة سبق الإسلام المجتمع الدولي بترسيخها منذ أكثر من 14 قرنا، فلم يجعل الأمل مجرد شعور نفسي أو وسيلة لتحسين جودة الحياة، وإنما جعله عبادة قلبية عظيمة هي الرجاء، تقوم على حسن الظن بالله والثقة بالله والإيمان بقدرته التي لا تحدها الأسباب. فالقرآن الكريم ينهى عن اليأس والقنوط، ويفتح للمذنبين قبل الصالحين باب الرجاء. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويؤكد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولم يقف الإسلام عند حدود بث الأمل في النفوس، بل جعله عملا وإنتاجا وبناء حتى في أصعب الظروف. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إنها دعوة إلى أن يبقى المؤمن صاحب رسالة لا يتوقف عن الإصلاح ولا يستسلم لليأس مهما بدت الأسباب منقطعة. هنا تتجلى خصوصية الأمل في الإسلام، فهو لا يقوم على التفاؤل المجرد ولا على الثقة في قدرات الإنسان وحدها، وإنما يستند إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واليقين بأن رحمته أوسع من كل شيء، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا يحتسب العبد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كما أن الأمل في الإسلام لا يقتصر على تحقيق نجاح دنيوي أو رفاهية مؤقتة، بل يجمع بين صلاح الدنيا والفوز بالآخرة. ولذلك كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إن كان العالم اليوم يبحث عن الأمل ليواجه اضطراباته وأزماته، فإن الإسلام يقدم للبشرية أملا لا يسقط بسقوط الأسباب ولا يذبل مع تعاقب المحن، لأنه موصول برب العالمين، قائم على حسن الظن بالله وعلى العمل بطاعته والثقة بوعده سبحانه وتعالى، ولنتذكر قول الحق تعالى وهو يقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

0: استمعنا إلى هذا الفاصل بصوت المبتهل الشيخ سعيد حافظ، وبه نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. قرأها عليكم فؤاد حسان، وأعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الواحدة والنصف إلا 4 دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 84 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

أنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة،

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة آل عمران، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في الثالثة إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الحساء والملاك الطويلة.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم الحساء والملاعق الطويلة. والحساء هو الشوربة. فيحكى أن شريف كان معلما لمادة اللغة العربية والدين بإحدى مدارس محافظة بني سويف، ومن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحبه كان يجمع أبناءه وأحبابه كل أسبوع ليحكي لهم القصص والصفات والأقوال والأفعال الطيبة التي كانوا يتحلون بها، ومدى الحب والترابط والتعاون والتضحية التي كانت تربط بينهم، وكيف يتعلمون منهم من خلال هذه القصص. وكان أستاذ شريف يتمتع بالذكاء والعلم والحكمة وحب الخير ومساعدة الآخرين، وكان بين الحين والآخر يجري لهم مسابقات دينية وثقافية ومسابقات في الكثير من المجالات التي تنشط العقل وتحفزه على التفكر والإبداع.
3: هل كان أستاذ شريف يعطي لهم أمثلة من الواقع؟
4: نعم يا أحبابي، في يوم من الأيام التي كان يجتمع فيها مع أبنائه وأحبابه وبعض الزملاء والجيران، سألهم سؤالا غريبا:
5: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
4: وهنا أخذ كل واحد من الحاضرين يفكر ويجتهد ويجيب بإجابة قد تختلف أو تتشابه مع الآخرين. فمنهم من يقول: الحب أن أسعد غيري، وآخر يقول: الحب أن أفضل غيري على نفسي، وآخر يقول: الحب أن أضحي من أجل الآخرين، وآخر يقول: الحب أن أجبر خاطر الآخرين، وهكذا كل واحد يجيب إجابة. انتهى أستاذ شريف من خلال هذه الإجابات إلى تقسيم مجموعة الحاضرين إلى قسمين: قسم إجابته كانت مقنعة ومريحة إلى القلب، وقسم آخر كانت إجابته غير مريحة، وقال لهم: سترون الآن الفرق بين كل هذه الإجابات. ودعا المجموعة التي كانت إجابتها غير مريحة ودعاها إلى مائدة الطعام. جلس أستاذ شريف إلى مائدة الطعام وطلب من المجموعة التي كانت إجابتها غير مقنعة وغير مريحة للقلب، طلب منهم الجلوس إلى المائدة معه وأحضر الحساء أي الشوربة، وسكب لكل واحد منهم الحساء أو الشوربة في الطبق الذي أمامه، وأعطى لكل واحد منهم ملعقة يتجاوز طولها المتر، واشترط عليهم أن يشربوا الحساء بهذه الملعقة العجيبة، وأخذ ينظر إليهم منتظرا النتيجة. حاولوا كثيرا لكن لم يفلحوا وفشلوا في تناول الحساء، لأن كل واحد منهم لم يستطع أن يوصل الحساء بالملعقة إلى فمه دون أن يسكبه على المائدة، وبالتالي لم يستطع أحد منهم أن يشرب أو يأكل بهذه الملاعق، وقاموا كلهم جائعين. وهنا قال لهم أستاذ شريف: إذن فلتأتي المجموعة الثانية التي أجابت على سؤالي.
5: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
4: أجابت بإجابات مقنعة مريحة قريبة من القلب ومن وصايا القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأجلس هذه المجموعة على نفس المائدة ووضع أمام كل واحد منهم طبقا فيه الحساء أو الشوربة، وأعطى كل واحد منهم نفس الملعقة العجيبة التي يبلغ طول يدها إلى المتر، وطلب من هذه المجموعة أن تشرب الحساء.
3: كيف تصرفت المجموعة الثانية؟
4: سأجيبكم. انتظر أستاذ شريف وإذا به يرى كل واحد من هذه المجموعة يأخذ ملعقة ويملأها بالحساء أو الشوربة ثم يمدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك أطعم كل واحد منهم الشخص الذي يجلس أمامه، وشبعوا جميعا وقاموا وهم يحمدون الله تعالى. وهنا وقف أستاذ شريف سعيدا بهم وطلب رأي ابنته فقالت:
3: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر في أن يشبع غيره شبع الجميع.
4: وهنا تعجب الفريق الأول الذي لم يحسن التصرف ولم يفكر كل واحد إلا في نفسه فقط، وشعر بالخجل لعدم التوفيق في هذا الاختبار. وفهمت هذه المجموعة الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب، وقامت هذه المجموعة وشكرت المجموعة الثانية على حسن تصرفها والتوفيق في هذا الاختبار، وقاموا جميعا وشكروا أستاذ شريف على حكمته وحسن اختياره لهذا النموذج حتى يصل إليهم معنى الحب الحقيقي لإسعاد الآخرين، كما تعلمنا من نبينا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بذلك حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله.

0: وهنا ستسألون السؤال المعتاد:
1: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: فأجيبكم أن حكاية اليوم تعلمنا الكثير من القيم والفضائل وحب الخير للآخرين كما نحب لأنفسنا، ولا نكون أنانيين نفكر في أنفسنا فقط كما فعلت المجموعة الأولى مع الملاعق الطويلة. ونتعلم أيضا أن العطاء خير، والعاطي هو الرابح دائما، وأن يكون حب الخير للآخرين ليس بالكلام وإنما بالأفعال والتصرفات، كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار عليهم جميعا الصلوات والبركات. جعلنا الله تعالى وجعلكم أحبابي نحب الخير لكل من حولنا ولأوطاننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:06. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في هذه التلاوة من سورة النازعات.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وقد تلا من سورة النازعات. 12:16 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان مستمرون معكم حتى 5 من مساء اليوم إن شاء الله. معنا ومعكم على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. نتمنى لكم أوقات عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: اسمح لي اليوم يا دكتور نواصل ما بدأناه من طرح لموضوع الظلم، ذلك الذي كما قلنا في لقائنا السابق حرمه رب العزة سبحانه وتعالى على نفسه جل وعلا، وجعله بين عباده محرما. لما يعني استعرضناه مما يحدثه الظلم من أثر شديد الخطورة على الفرد وعلى المجتمع، وقلنا إنه مع النهي الإلهي عن الظلم والذي تأكد في القرآن والسنة نجد أن الإنسان يقع فيه، وخاصة في زماننا هذا مع ضعف القيم والأخلاق وضعف الوازع الديني في نفوس كثير من الناس. استعرضنا في اللقاء السابق بعض صور الظلم، والتي بدأناها بظلم الإنسان لنفسه بالوقوع في المعاصي والتقصير في الطاعات. اسمح لي نواصل الموضوع ونتحدث عن ظلم الآخرين، والبداية نجعلها من البيت وصور الظلم داخل البيت.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. صور الظلم التي تحتاج إلى وقفة طويلة كثيرة جدا، لكن نخص بالذكر ظلم الإنسان لأهل بيته وهو داخل البيت. كثير من الناس يتحدثون عن العدل خارج البيت، لكنهم قد يقعون في الظلم داخل بيوتهم دون أن يشعروا. وقد جعل الله تعالى الأسرة أمانة في أعناق الأبوين والزوجين، وسيسأل كل واحد منهم عن هذه الأمانة يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم.
2: الزوج راع وزوجته راعية، وكل إنسان تحمل مسؤولية في عنقه سيسأل عنها يوم القيامة، لأن هذه أمانة.
1: نعم.
2: والله تعالى بيّن، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهنا لما ذكر في معرض الأمانة ذكر إنه كان ظلوما، هذه صفة فيه وهو لا يعرف،
1: ده ظلوم جهولة. صفة مبالغة يعني شديد الظلم.
2: أيوة، جهولا يعني لا يعرف، ظلوما جهولا. فلذلك كل إنسان أبعد نفسه عن هاتين الصفتين بالتحري، تحري ألا يظلم أحدا، وأن يعلم كيف يضع الشيء في موضعه، من الزوجين يعني هذا له حق يأخذه وهذا عليه واجب يفعله، هذه هي الأمانة التي تحملها الإنسان، هنا يبتعد عن هاتين الصفتين. لكن نرى أحيانا الزوج يظلم زوجته بأنواع من الظلم، مثلا أن يحرمها حقوقها المادية أو المعنوية، أو يقابل إحسانها بالإساءة، يعني مضت معه مدة طويلة، وقفت بجانبه وساعدته وعاونته وكبرته كما يقول، وكبرت مشروعه حتى نهض على قدميه ومشى في طريقه، طريق الثراء أو الغنى أو ما إلى ذلك، على الأقل طريق الستر.
1: نعم، النجاح أيا كانت صور النجاح.
2: فإنه بمجرد أن يشم نفسه وتكون امرأته قد ضعفت أو أداؤها قل في البيت، أو قد أنجبت أولادا وانشغلت بهم أو ما إلى ذلك، يهملها قولا واحدا ثم ينصرف إلى غيرها.
1: نعم،
2: هذا ظلم.
1: أيضا أشكر حضرتك على هذه الشهادة العادلة دكتور محمد، ويعني وحضرتك يعني من الرجال، ومع ذلك أنصفت وقلت يعني شهادة حق فيما يحدث أحيانا من ظلم من بعض الأزواج قبل زوجاتهم.
2: نعم، أحسنت. هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان؟ نعم،
2: يعني هل هذا هو رد المعروف؟ لا طبعا. إذن مقابلة إحسانها بالإساءة، أو أن تجعل بيتك ساحة دائمة للتهديد والإهانة والتحقير لأنه صار لك مال وصار لك مصدر قوي تنفق منه وما إلى ذلك،
1: وأحيانا يا دكتور بدون مال هو بيميل إلى يعني الإهانة والسب والشتمة، وحتى للأسف الشديد في بعض الأحيان أمام الأولاد.
2: صحيح،
1: يعني وطبعا ينال الأولاد ويطلهم من هذه الشدة وهذه القسوة،
2: وللأسف بعض الكلمات الجارحة قد تبقى آثارها في النفس سنوات طويلة لا تمحى.
1: نعم.
2: لا بمال ولا بجاه ولا بأي شيء من هذه الأمور.
1: والأمر نفسه يحدث في بعض الأحيان من قبل الزوجة، حتى نكون منصفين يا دكتور. أحيانا هي أيضا تظلم الزوج حين تحرمه، كما أوضحت حضرتك في حال الزوج، تحرمه حقوقه مثلا، تضغط عليه. يعني حضرتك أدرى ببعض الصور الموجودة في الواقع لذلك من تعاملك مع الناس.
2: أحسنتي. هناك بعض الزوجات كما نسميهن متسلطات وسليطات اللسان، متسلطات متحكمات وسليطات اللسان، فتتعمد دائما إيذاء الزوج أو التقليل من شأنه أو تحقيره أو أن تجحد فضله أو أن تحمله ما لا يطيق، تضغط عليه دائما. الحياة الزوجية لا تستقيم بهذا أبدا، لا تستقيم إلا إذا التزم الطرفان بالعدل والإنصاف والتغاضي عن الهفوات. لكن إذا تحولت العلاقة الزوجية إلى ساحة صراع دائم فإن الجميع يدفع الثمن، وأول من يدفع الثمن هم الأبناء والأولاد.
1: نعم.
2: لأن هذه الثمرة.
1: نعم.
2: هي هذه الثمرة، الثمرة هذه إذا نشأت في بيئة غير مستقرة وغير آمنة، وبيئة يعني متلاطمة ومتسارعة ومتشاجرة، يصبحون كل يوم ويمسون على هذه الأشياء والصراعات، طبعا الأولاد سيخرجون غير أسوياء بالمرة، وهذا سيؤثر في بيوت الأولاد. فالبنت حين تزف إلى بيت زوجها سريعا ما ترجع إلى بيت أبيها. لماذا؟ لأنها فقدت عنصرا مهما جدا، وهو عنصر التربية السليمة الصحيحة في بيت أبيها.
1: هذا يدعونا نتحدث عن صور لظلم الأباء للأبناء. حضرتك ذكرت منها واحدة، أن الأبناء يربون في بيئة غير مستقرة غير آمنة، فيها صراعات بين الأبوين. هناك صور عديدة للظلم نحو الأبناء، كالتمييز في التعامل بينهم.
2: نعم، صور ظلم الأبناء من الآباء صور كثيرة جدا.
1: نعم.
2: ونجدها متعددة في بيوت المسلمين الآن للأسف. يعني قد يظلم بعض الآباء أبنائهم بالقسوة المفرطة، يقسو.
1: نعم.
2: عليه جدا ويفرط في القسوة كأنه ليس ابنه، وأحيانا يحقره دائما باستمرار، وأنت طالب فاشل وأنت ولد فاشل وأنت كذا فاشل، يرميه دائما.

0: لأن كل واحد له قدراته الخاصة، لكن أنا كأب أوظف قدرات ابني في المجال الذي يتقنه ويحسنه وينتج فيه، لكن أن أقارنه دائما بفلان وفلان وفلان وحظه كذا وحظك أنت كذا، كل هذا أيضا نوع من أنواع الظلم.
1: ومن الظلم ايضا يا دكتور، واراها من اكبر صور الظلم، اهمال الابناء. يعني لا قسوه ولا حنان، ده اهمال
0: أحسنتي.
1: وعدم تربيه. فنرى في الشارع ما نراه من ابناء يعني لديهم بذاءه في اللسان وسلوكيات يعني قبيحه لا نرضاها لابناء المسلمين.
0: بالعكس، ده هذا هو صار هو الغالب الآن في
1: مع
0: الشوارع
1: الاسف، مع
0: للآن.
1: الاسف.
0: البيئة لم تعد نظيفة، السمع لم يعد نظيفا، البصر لم يعد نظيفا، ونحن نتعجب كيف ترك الآباء أبناءهم إلى أن وصلوا إلى هذه الدرجة. أين التقويم في البيت؟ وأين السلوكيات الإيجابية في البيت؟ يعني أنت تعلم ابنك وتربي، أنت ستسأل أمام الله تعالى أنك خرجت إلى المجتمع أمثال هذه النماذج التي لا تعرف شيئا عن الحياء ولا عن الخلق ولا عن العفة ولا عن صيانة السمع والبصر والفؤاد من أمر الإنسان.
1: واللسان
0: طبعا كل هذا سيسأل عنه الوالدان. ليه؟ لأن الوالدان فشلا فشلا ذريعا في زرعتهما، الثمرة لا ثمرة. ليه؟ لأنهما انصرفوا من البداية إلى اتجاهات أخرى. طب أنت أصلا لماذا تزوجت؟ أنا تزوجت لأنتج للمجتمع أناسا صالحين، أولا ينفعونني أنا في قبري أولا. طيب
1: نعم.
0: أنت ما لو لو لو قبضت الآن، ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ وماذا ستنتفع من هذا الولد الذي لم تحفظه شيئا من القرآن ولم تؤدبه ولم تحسن تربيته، وتركته للشارع وللمجتمع هو الذي يربيه وينشئه التنشئة التي هي ليست على دين الإسلام
1: نعم،
0: فيه.
1: يعني إذن هذه صورة عظيمة من صور الظلم، لابد أن ينتبه إليها الآباء والأمهات، وينتبه إليها الشباب المقبلون على الزواج. الأبناء نعمة من نعم الله عز وجل، ولهم حقوق على رأسها التربية وعدم الإهمال وعدم القسوة إلى آخر ما ذكرناه من صور للظلم. إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع الذي أراه جد خطير في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع هذه التلاوة مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ساعة. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين

استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وقد تلا علينا من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المبتهل الشيخ معوض الفشني.

0: قدم الشيخ معوض مصطفى الفشني هذا الابتهال. الثالثة ودقيقتان، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نواصل معا رحلتنا الإيمانية المباركة للمصحف المرتل. يصحبنا في هذه الرحلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

الأرض. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

0: عَلِيمًا. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 5:05 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحييكم إخوة الإيمان ونقدم لكم هذه الجولة حول العالم الإسلامي. في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، تعقد اليوم الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية في عدد 27 مسجدا عقب صلاة المغرب، وذلك ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، استمرارا لجهود الوزارة في نشر الوعي الديني وتعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية. يتضمن الأسبوع الثقافي مجموعة من اللقاءات والمحاضرات والبرامج التي يقدمها نخبة من علماء وزارة الأوقاف بهدف نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وغرس القيم الأخلاقية والوطنية وتعزيز الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب وسائر فئات المجتمع، بما يسهم في إعداد أجيال واعية وترسيخ قيم العلم والاجتهاد والإبداع ودعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمجموعة الثانية من الأئمة للالتحاق بالدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية الدفعة الثانية في إطار خطة الوزارة للتدريب المستمر وإعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات العصر في ضوء الإقبال الذي شهدته الدفعة الأولى من الدورة. قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود تطبيق نظام الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين في بعض المقررات الدراسية بدءا من العام الدراسي الحالي، ولجميع الكليات بالجامعة ما عدا الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وذلك وفق الضوابط واللوائح المنظمة التي تضمن الحفاظ على المستوى العلمي المتميز لخريج الجامعة. وأضاف رئيس الجامعة أن الامتحان الصيفي سيعقد مع امتحانات التصفية للفرق النهائية. يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مشاركته في الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وسط إقبال متزايد من الزائرين على جناحه من الباحثين والأئمة وطلاب الجامعات والمثقفين الذين حرصوا على اقتناء أحدث إصدارات المجلس. وفي مقدمتها الموسوعات العلمية والترجمات المتعددة لمعاني القرآن الكريم والإصدارات الفكرية المتخصصة. وأكد الأستاذ الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن المجلس يحرص على تنويع إصداراته بما يلبي احتياجات القراء، مع التركيز على تقديم معالجة علمية رصينة للقضايا الفكرية المعاصرة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. وقع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الحضري في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف دعم أوجه التعاون في المجالات الإعلامية والثقافية والإنتاج المشترك، بما يسهم في إبراز الحضارة الإسلامية وتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب الدول الأعضاء. وقد وقع الاتفاقية الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ومن الجانب الأوزبكي رئيس المركز الحضاري في أوزبكستان بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية السيد حسين إبراهيم أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بات ضرورة ملحة لبناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة في ظل التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي جراء الكوارث الطبيعية وأثار تغير المناخ. جاء ذلك في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة عائشة العيافي مديرة إدارة الشؤون الإنسانية الأمانة العامة للمنظمة في نواكشوط خلال افتتاح أعمال الدورة 39 للجنة الإسلامية للهلال الدولي والتي تستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفي ختام الكلمة أعربت المنظمة عن ثقتها في أن تخرج هذه الدورة بتوصيات عملية تسهم في تطوير آليات الإغاثة المشتركة وترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء لخدمة شعوب العالم الإسلامي. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة حول العالم الإسلامي، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورتي الطارق والضحى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود من سورتي الطارق والضحى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان. يعني نريد في هذه الحلقة أن نوجه رسالة للشباب الذين يجلسون على قارعة الطريق أو على النواصي ويؤذون البنات والنساء في الذهاب وفي الإياب بألفاظ خادشة للحياء يا أباها الإسلام الحنيف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإسلام قائم على قاعدتين: الفعل والترك، أو الإيجاب والسلب. تلاحظ أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر يعني قاعدة السلب في حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذين يجلسون على الطرقات يؤذون المارة من الرجال أو من النساء، الفتيات أو ما شاكل ذلك، هم أرادوا أن ينزعوا عن أنفسهم أهم صفة في المسلم، لعدم إلحاق الأذى بالغير، عدم إلحاق الضرر بالغير. وانظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا من بد من هذا؟ قال: فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى وتشميت العاطس، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن من مقاصد الإسلام لمن لا بد له من الجلوس على الطريق ألا يؤذي أحدا، لأن الإيذاء ليس من صفات المسلم. وعلى المرأة كذلك التي تمر على الطريق أن تكون على هيئة وعلى وضع لا يسمح للفساق أن يتعرضوا لها بسوء، بمعنى أن تلبس الزي المحتشم الذي يتناسب مع المرأة المسلمة المؤمنة بالله واليوم الآخر.
1: نعم دكتور شعبان، يعني ألا نقول لهؤلاء الشباب وهم يؤذون النساء أن هناك شباب أخر في مناطق أخرى يجلسون على طرقات، وقد تمر من هذه الطريق أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك، هل ترضى هذا أن يفعل مع أقاربك كما تفعل أنت مع أقارب الآخرين؟
2: نعم، هذا لابد أن ينبه إليه الشباب، لأنه كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فطالما أنك تتعرض لنساء الغير بالأذى سيتعرض الغير لنسائك. وكما قلنا، الأمر من الفاعل يتطلب منه أن يغض بصره وألا يؤذي، ومن المارة رجالا كانوا أو نساء أن يكون على وضع لا يترك فرصة للفساق أن يتعرضوا لهم بالأذى. يا أخي، لك أن تسمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في المسجد وأتته إحدى نسائه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام كي يعود بها إلى البيت، فلما خرج رآه بعض الصحابة أعطوه ظهرهم، فقال لهم: ألها قفي، ونادى عليهم: تعالى يا فلان يا فلان. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال لهم: هذه صفية، يعني زوجتي. قالوا: يا رسول الله، وهل نشك فيه؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالعروق، فضيق مجاريه. كيف نضيق مجاريه؟ أن يلتزم الشباب الذين يضطرون إلى الجلوس في الشوارع والطرقات بآداب الإسلام، أن يلتزم المارة بآداب الإسلام. ما هو أنا لا ألبس لبسا كذا وكذا وأطلب من الغير أن يحترمني وأن يقدرني، فالأمر يحتاج إلى واجب من هؤلاء الجالسين وواجب من هؤلاء المارين.
1: في ختام هذه الحلقة، نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعينا مع القارئ الشيخ طه الفشني في هذه التلاوة من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دل علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة غافر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في صفة الصفوة: دخل الحسين بن علي رضي الله عن آل البيت الأطهار على أخيه الحسن في مرض موته بعد أن تأثر بالسم الذي دس له في الطعام، فقال الحسين لأخيه الحسن: من تتهم؟ فقال الحسن: لما؟ لتقتله؟ فقال الحسين: نعم. فقال الحسن: إن يكن الذي أظن فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن لم يكن فما أحب أن يقتل بي بريء.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وعن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراح الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. قال: فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟ وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من سورتي الصافات وصاد. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور القصبي زلط.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فالآيات التي سنستمع إليها تذكر شيئا من قصة يونس عليه السلام ونعمة الله عليه بالإنجاء، فتقول: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ثم بعد ذلك تأتي الآيات لتناقش الأسطورة التي يزعم فيها المشركون أن الملائكة بنات الله، وتجادلهم بمنطقهم ومنطق بيئتهم التي يعيشون فيها والتي يؤثرون فيها البنين على البنات، ثم تناقشهم أيضا في منشأ الأسطورة ومن أين علموا أن الملائكة إناث؟ هل شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم؟ إنهم كاذبون، وإن حكمهم لا مستند له ولا دليل عليه. إن كان عندهم مستند من كتاب فليأتوا به، وإن كانت عندهم حجة فليأتوا بها. ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم تجادل الآيات المشركين في الأسطورة الثانية، وهي أسطورة الصلة بينه سبحانه وبين الجن، فقد زعم المشركون أن الملائكة ولدتهم الجنة، وذلك هو النسب والقرابة بين الله والجنة، والملائكة من نسل هذا النسب. ويرد الله عليهم بأن الجنة خلق من خلق الله، وأنها محضرة يوم القيامة بإذن الله، وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر. ثم ينزه رب العزة نفسه عن هذا الإفك والبهتان، فيقول: سبحان الله عما يصفون. وتبرز الآيات إعلان الملائكة عن عبوديتها لله سبحانه، فترد بهذا افتراء المشركين، وتكذب أسطورتهم، فتبين الملائكة بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه، وأنهم عباد الله لهم وظائف في طاعة الله، فهم يصفون للصلاة ويسبحون بحمد الله، ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوزها، والله هو الله. ثم تتحدث الآيات في ختام السورة عن سنة إلهية، وهي نصر الله لرسله وغلبة جنده مهما وقع من تكذيب لهم وإعراض، وعن أمر الله لرسوله بألا يبالي وأن يعرض عنهم، فعذاب الله ينتظرهم. وأخيرا تختم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة وبالسلام من الله على رسله، وإعلان الحمد لله الواحد رب العالمين بلا شريك. وتعالج الآيات في سورة صاد قضية التوحيد وقضية الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، واستنكار المشركين أن تنزل الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تسبق له رياسة ولا إمارة، وتعجبهم من أن يكون الإله واحدا. وتبين الآيات أن ليس للبشر شيء من ملك السماوات والأرض، وإنما يفتح الله من رزقه ورحمته على من يشاء، وأنه يصطفي من عباده ما يشاء. ثم تتحدث الآيات عن موقف كثير من الأقوام وتكذيبهم لرسلهم، وأن الله سبحانه أنزل بهم العذاب حتى يعتبر المشركون ويؤمنوا برسول الله. ويأتي بعد ذلك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين، والتطلع إلى فضل الله ورعايته، وأن الأنبياء صبروا على ما كذبوا وأوذوا، فاصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي الصافات وصاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل يؤذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وفي فضل صلاة العصر يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا مستمعينا الكرام لمن استعد الآن لأداء صلاة العصر في جماعة. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.

استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حان الآن في القاهرة موعد أذان العصر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، فقد أذن بصلاة العصر وقد رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 8 بدقيقة واحدة. إبعاد القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن نبقى مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في هذه التلاوة من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ شيخ منصور هشام الدمنهوري تلا علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: ما حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها مثلا. والمختار للفتوى أنه ليس للمهر حد شرعي أعلى مقدر، وكل بحسب البيئة والعرف الذي يعيش فيه الزوجان، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر لتيسير الزواج وسهولة تكوين الأسر لمن يريدها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرهن أيسرهن صداقة. والله أعلم.
3: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً

0: محمد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 8 و9 من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين سبحانه موقف الناس من محكم القرآن ومن متشابهه، شرع في بيان ما تضرع به المؤمنون الصادقون الذين يؤمنون بكل ما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد اشتملت هاتان الآيتان على دعوات طيبات، ويرى بعض العلماء أن هذه الدعوات من مقول الراسخين في العلم، فهم يقولون: آمنا بمحكم القرآن وآمنا بمتشابهه، فكل منهما من عند ربنا. ويقولون أيضا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويرى بعض المفسرين أن هاتين الآيتين إنما هما كلام جديد، وهو تعليم من الله تعالى لعباده لكي يكثروا من التضرع إليه بهذه الدعوات وبأمثالها. والزيغ الميل عن الاستقامة والانحراف عن الحق. يقال: زاغ فلان يزيغ، أي مال عن الاتجاه المستقيم. ومنه زاغت الشمس، أي مالت. والمعنى: ونسألك يا ربنا ونتضرع إليك ألا تميل قلوبنا عن الهدى بعد إذ ثبتنا عليه ومكنتنا منه، وأن تباعد بيننا وبين الزيغ الذي لا يرضيك، وبين الضلال الذي يفسد القلوب ويعمي البصائر. وهب لنا من لدنك رحمة، أي وامنحنا من عندك ومن جهتك إنعاما وإحسانا تشرح بهما صدورنا وتصلح بهما أحوالنا، إنك أنت الوهاب لا غيرك. فأنت مالك الملك، وأنت القائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة قد تضمنت سؤال المؤمنين لربهم تثبيت الإيمان في قلوبهم، تضمنت منحهم المزيد من فضله عز وجل ومن إنعامه ومن إحسانه. ولقد ساق الإمام ابن كثير كما ساق غيره من المفسرين بعض الأحاديث النبوية عند تفسيرهم لهذه الآية الكريمة، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمام الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عندك؟ فقالت رضي الله عنها: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعائك بقولك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ فلماذا يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقنا بما جئت به، أفيخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها تبارك وتعالى. ثم حكى سبحانه ضراعة أخرى تضرع بها المؤمنون إلى خالقهم فقال: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يا ربنا إنك جامع الناس، محسنهم ومسيئهم، مؤمنهم وكافرهم، إنك جامعهم ليوم لا شك في وقوعه ولا شك في حصوله، وهو يوم الحساب والجزاء، لكي تجازي الذين أساءوا بما عملوا ولكي تجازي الذين أحسنوا بالحسنى. فأنت سبحانك لم تخلق الناس عبثا ولن تتركهم سدى، وإنما خلقتهم لرسالة عظمى هي عبادتك وطاعتك، فمن استجاب لك تفضلت عليه بالثواب العظيم، ومن أعرض عن طاعتك عاقبته بما يستحقه. وقوله عز وجل: إن الله لا يخلف الميعاد، أي إنك يا مولانا لا تخلف ما أخبرت به عبادك من أن هناك يوما لا شك في وقوعه تجازي فيه الناس على أعمالهم بمقتضى عدلك وبمقتضى مشيئتك. وفي هذه الآية الكريمة إشعار بأن نهاية أمل المؤمنين أن يظفروا بالجزاء الحسن من خالقهم عز وجل، لأنهم بعد أن سألوه تثبيت الإيمان وبعد أن سألوه الرحمة توجهوا إليه بالمقصود الأعظم، وهو حسن الثواب في يوم القيامة. فكأنهم قالوا كما يقول الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: ليس الغرض من تلك الدعوات ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها فانية، وإنما الغرض الأعظم منها ما يتعلق بالآخرة، فإنا نعلم أنك يا إلهنا أنك جامع الناس للجزاء في يوم القيامة، ونعلم أن وعدك لا يكون خلفا وكلامك لا يكون كذبا، فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد، ومن أعطيته التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين بقي هناك في السعادة والكرامة أبد الآبدين. فالغرض الأعظم من ذلك إنما هو الدعاء الذي يتعلق بالآخرة. وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد اشتملتا على دعوات كريمات بليغات من شأنها أن تسعد الناس في دينهم وفي دنياهم، والله نسأل أن ينفعنا بها، إنه مجيب الدعاء وإنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة النساء حتى الآية 68 من السورة الكريمة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

0: القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد رتل علينا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه، وأمور مشتبهات لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس، والحمى ما لا يقرب ولا يجترأ عليه. والحديث ترغيب في معرفة الحلال والحرام، وترهيب عن الشبهات وما قاربها، وترغيب في إصلاح القلب.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أبو العنين شعيش يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ أبو العنين شعيش عتل علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجر حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن بصمة الضمير ومراقبة الله أسبق من بصمة الإصبع التي تسجل الحضور والانصراف في العمل. بصمة الضمير، هذه البصمة التي تثبت صدق نيتك مع الله، بصمة الضمير التي ترصد رقابة الله عليك، بصمة الضمير تسجلها رقابة السماء عند الله في سجلات ستجدها حاضرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ولدي يا أخي، تأكد تماما قبل أن تضع يدك على جهاز البصمة، سل نفسك، سل ضميرك، هل وضعت قلبك أمام نظر الله؟ يا من لا تؤدي عملك بضمير وإخلاص وصدق مع الله، قبل أن تثبت أنك حضرت إلى مكان العمل، هل أثبتت حضور الله في قلبك بالصدق مع الله، بالمراقبة، بالأمانة، بالإخلاص؟ يا ولدي يا أخي، يا أيها المجتمع، إن أعظم رقابة ليست في رقابة الناس، بل في رقابة الضمير الحي الذي يستمد نوره من مراقبة الله تعالى. كان الصالحون يرون أن الأعمال قد تخدع، أما الضمائر فلا تخدع، لا تخدع أمام الله. قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: المراقبة، أي بصمة الضمير، هي دوام علم القلب باطلاع الرب في العمل. تذهب إلى العمل في الشركات، في المؤسسات، في بيتك، في كل مكان لابد وأن تراقب الله، وأن تتذاكر وتتذكر أن الله يطلع عليك. قال سيدي ذو النون المصري رضي الله عنه: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله. أيها المستمع الكريم، إن الإنسان قد ينجح في أن يخفي خطأه عن مديره في العمل، عن رئيسه في المؤسسة، وقد يستطيع أن يستخفي عن أعين الناس، أن يداري ويواري تقصيره عن الناس، ولكنه مهما فعل لا يستطيع أبدا أن يخفي شيئا عن الذي خلق، الذي يعلم السر وأخفى. وهذه من صفات النفاق، الذين يستخفون عن أعين الناس لا بد وأن يتذكروا تماما أن هذا الاستخفاء عن عيون الخلق لن يعطل مراقبة الخالق. قال الله تعالى في أهل النفاق: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الضمير يقول لصاحبه كل يوم: إياك أن تكون صالحا أمام الناس وغائبا عن الله. يا ولدي يا ولدي، راقب ربك، راقب ربك، راقب ضميرك في عملك، في مذاكرتك، في سعيك، في في الخير الذي تفعله. يا أخي يا أخي، تذكر تماما أنك عند إقبالك على العمل مرصود ومراقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله. قال سيدنا عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المراقبة وبصمة الضمير، أن تسأل نفسك كل ليلة: ماذا وجد الله في قلب الليلة؟ هل كنت أمينا حين غاب الناس؟ هل كنت صادقا حين لم يرني أحد؟ يا ولدي، عليك إذن أن تراقب الله تعالى في سرك وعلانيتك. إلهي يا إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ يا إلهي، كم من غيب سترته، وكم من زلة غفرتها، وكم من خطيئة لم تؤاخذني بها. إلهي، إن كنت قد غفلت عنك فإنك لم تغفل عني. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمد رفعت تلا علينا ما تيسر من سورة هود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا ومرحبا بكم يا دكتور وليد.
1: عنوان هذه الحلقة الإعراض عن الجاهلين. أوصانا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإعراض عن الجاهلين. ضيفنا الكريم، ما معنى الإعراض عن الجاهلين في اللغة والاصطلاح؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإعراض عن الجاهلين أمرنا الله جل وعلا به في القرآن الكريم، فقال في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين مخاطبا سيد النبيين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والإعراض عن الجاهلين معناه في اللغة الإعراض عن الشيء، والمقصود منه الصد عنه. فمعنى الإعراض أن يصد عنه ويوليه جانبه ولا يلتفت إليه. والجهل نقيض العلم، وقد جهله فلان جهلا وجهالة، وجهل عليه وتجاهل، أي أظهر الجهل. وقيل بأن الإعراض عن الجاهلين في اصطلاح العلماء معناه عدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم، وأن يترك الإنسان معاشرتهم، وأن يصون نفسه عنهم، وأن يتحلى بالحلم والصبر على سوء أخلاقهم. رحم الله من قال: إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. ومولانا جل وعلا يقول في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق الكريم، اللهم آمين.
1: أستاذنا، وردت لفظة الإعراض عن الجاهلين في القرآن الكريم صراحة مرة واحدة، ووردت معانيها في أكثر من موضع، حدثنا عن هذه الآيات.
5: نعم أخي الكريم، ورد هذا الخلق في القرآن الكريم في غير موضع. يقول مولانا جل وعلا في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول مولانا جل وعلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في وصف عباد الله المؤمنين: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول مولانا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول مولانا جل وعلا في أوصاف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول أيضا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وورد أيضا في سورة القصص قول الله جل وعلا في صفات المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والمعنى أنهم يعرضون عن القيل والقال، ويعرضون عن الخوض في أعراض الناس، حتى لو أساء الناس إليهم حفظوا ألسنتهم ولم يخوضوا في الكلام عن أحد. ورحم الله إمامنا الشافعي إذ يقول: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. هذه بعض الآيات القرآنية التي أمرنا مولانا جل وعلا من خلالها أن نعرض عن الجاهلين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتخلقين بهذا الخلق، اللهم آمين.
1: ضيفنا الكريم، ورد خلق الإعراض عن الجاهلين في كثير من الأحاديث النبوية المشرفة، حدثنا عن هذا.
5: نعم أخي الكريم، هناك الكثير من الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا فيها الحبيب الشفيع بالإعراض عن الجاهلين. من هذه الأحاديث قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذه علاقة الإنسان بربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه علاقة الإنسان بنفسه، وخالق الناس بخلق حسن، هذه علاقة الإنسان بجميع الناس. قال مولانا: وقولوا للناس حسنا. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هكذا علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نتحلى بهذا الخلق العظيم. وهناك حديث من كلام رسول الله يقطر عسلا في معناه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى يملك نفسه عند الغضب أن يخالط الناس، فإذا جهلوا عليه أحسن إليهم، وإذا سفهوا عليه أحسن هو إليهم، متحليا بأخلاق رسول الله، ومتأسيا بالسيد السند الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نخالط الناس وألا نسيء إلى أحد. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نعرض عن كل جاهل وعن كل سفيه، وأن نتخلق بالأخلاق الحسنة التي تجعل الإنسان في جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأله جل وعلا أن يؤدبنا بأدب رسول الله، وأن يخلقنا بخلق رسول الله، وأن يجعلنا من أهل وداد رسول الله. اللهم آمين. وصلى الله على الهادي الأمين وآله الميامين وصحبه المكرمين. اللهم آمين.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ليكون منهاجا للحياة ودستورا يحكم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، ولم ينزله ليحفظ في الصدور فقط أو يتلى بالألسنة فحسب ثم تعطل أوامره وتهجر أحكامه وتنسى آدابه. وإن تلاوة القرآن عبادة عظيمة وحفظه شرف كبير. إن الغاية الأسمى من ذلك كله هي العمل بما جاء في القرآن. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان القرآن رسالة حياة بموقع دار الإفتاء. جاء فيه يقول المولى عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لم يقل سبحانه ليقرؤوه أو ليحفظوه فقط، وإنما قال ليدبروا، لأن التدبر يثمر العمل، وهذا هو المقصود من إنزال القرآن الكريم. ويقول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فأمر بالاتباع لا بمجرد المعرفة، وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالرحمة مرتبطة باتباع القرآن لا بمجرد تلاوته. ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى حق الفهم، فلم يكونوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. فالذين كانوا يقرؤون القرآن من الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاكتفاء بصورة العبادة دون تحقيق حقيقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهو حجة لك إذا قرأته وآمنت به وعملت بأوامره واجتنبت نواهيه، وهو حجة عليك إذا اكتفيت بحفظ ألفاظه وأهملت حدوده. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا عمليا لما يأمر به القرآن، حتى صار الناس يرون آيات الله تتحرك على الأرض في أخلاقه وأفعاله ومعاملاته. واليوم قد نجد من يحفظ القرآن كاملا ولكنه يغش في بيعه أو يقطع رحمه أو يؤذي جاره أو يطلق لسانه في أعراض الناس، وهذا خلل في فهم رسالة القرآن. فالقرآن لم ينزله الله تعالى ليزين البيوت والسيارات والأماكن، وإنما أنزله ليزكي النفوس ويقيم العدل ويهذب الأخلاق ويصلح الفرد والمجتمع. إن الأمة لا تحتاج إلى كثرة المصاحف بقدر حاجتها إلى كثرة العاملين بما في المصاحف، فلا قيمة لحفظ الآيات إذا خالفتها الجوارح، ولا ثمرة للتلاوة إذا لم تترجم إلى صدق وأمانة ورحمة وعدل وإحسان. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
6: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، نفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا من سورتي النمل والقصص. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 59 من سورة النمل إلى الآية 37 من سورة القصص برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: أإله مع الله في هذه السورة، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة مع الإدخال هكذا: أإله مع الله. وكذلك قوله تعالى: أإله مع الله التالية: أإله مع الله قليلا ما يذكرون. قوله تعالى: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قرأ بنون مضمومة وضم السين، نشرا جمع ناشر هكذا: ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة، قرأ الدوري بهمزة مفتوحة ودال ساكنة على وزن أفعل بمعنى بلغ علمهم وانتهى. قوله تعالى: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قرأ الدوري بكسر الهمزة على الاستئناف هكذا: وإذا وقع القول عليهم

قوله تعالى وكل أتوه داخرين، قرأ الدوري بمد الهمزة وضم التاء ممدودة، اسم فاعل مضافا للضمير، والأصل آتيون، نقلت ضمة الياء إلى التاء قبلها بعد تجريدها وحذفت الياء للساكنين وحذفت النون للإضافة. من سورة القصص قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء بدون إدخال هكذا.

قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون وقف بالهاء هكذا وقالت امرأة. قوله تعالى: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قرأ الدوري بفتح الياء وضم الدال هكذا: حتى يصدر الرعاء، من صدر ثلاثيا أي يرجع الرعاء بمواشيهم هكذا.

0: قال إني آنست نارا فتح الياء وصلا وقرأ أو جذوة من النار بكسر الجيم والكسر لغة والجذوة أو الجذوة العود الغليظ في رأسه شعلة من نار هكذا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري مما تيسر من سورتي النمل والقصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 110 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 112 إلى الآية 114. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقوله تعالى:

بعض زخرف القول غرورا. تظهر لام الفعل في كلمة جعلنا لعدم وقوع اللام أو الراء بعدها، وكذا تظهر لام التعريف في قول الله تعالى الإنس والجن، وكذا في كلمة القول، ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى نبي عدوا، ويخفى عند الشين مع الغنة مرققة.

بعض زخرف، وتخفى النون الساكنة عند السين مع الغنة مرققة في كلمة الإنس، وتغن النون المشددة بمقدار حركتين في كلمة والجن، وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة في قول الله تعالى بعضهم إلى، ويجوز الوقف على كلمة غرورا من قبيل الوقف الكافي. ولا يخفى أن التنوين في كلمة غرورا لا بد من إبداله حال الوقف ألفا تمد بمقدار حركتين من قبيل مد العوض هكذا.

تمد الألف من كلمة شاء من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، ويجوز الوقف على كلمة فعلوه من قبيل الوقف الجائز هكذا: ولو شاء ربك ما فعلوه. قوله تعالى: فذرهم وما يفترون، تفخم الراء وصلا ووقفا من كلمة فذرهم، وكذا من كلمة يفترون، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى: فذرهم وما، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة يفترون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

تمد ألف الإشارة حال الوصل في قوله تعالى: ولتصغى إليه، بمقدار أربع أو خمس حركات من قبيل المد المنفصل. وهاء الضمير في قوله تعالى: إليه أفئدة، وفي قوله تعالى: وليرضوه وليقترفوا، حكمها عدم الصلة في رواية حفص لوقوعها بعد ساكن وقبل متحرك. وتدغم الميم الساكنة في الميم مع الغنة في قوله تعالى: هم مقترفون، مع مراعاة قلقلة القاف في كلمة مقترفون. وتنتهي الآية بالإجماع عند كلمة مقترفون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

صلى. تفخم اللام في اسم الله لوقوع فتحة قبلها، وتقلقل الباء في كلمة أبتغي، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى حكما وهو، وتمد الياء وصلا في قوله تعالى الذي أنزل من قبيل المد المنفصل، وتخفى النون الساكنة عند الزاي مع الغنة مرققة في كلمة أنزل، ويجوز الوقف على كلمة مفصلة من قبيل الوقف الحسن.

ربك بالحق. تمد الألف بعد الهمزة في كلمة آتيناهم من قبيل مد البدل، وقدره في رواية حفص حركتان. وتغن النون المشددة في كلمة أنه، وتوصل هاء الضمير في هذه الكلمة حال الوصل بواو تمد وصلا بمقدار حركتين، ويسمى بمد الصلة الصغرى. وإنما وصلت الهاء هنا لوقوعها بين متحركين. ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى منزل من، وتدغم النون الساكنة في الراء من غير غنة في قوله تعالى من ربك. ويجوز الوقف على كلمة بالحق من قبيل الوقف الكافي مع وجوب قلقلة القاف في هذه الكلمة وقفا.

0: بك بالحق. قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين. تغن النون المشددة من كلمة تكونن، وتظهر الميم الساكنة في كلمة الممترين، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة الممترين، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، في حلقتنا السابقة تحدثنا عن الوقف التام وذكرنا مثالا على الوقف التام. نريد فضيلة الشيخ ياسر أن نذكر في حلقة اليوم مثالا آخر.
0: قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. في الآية 29 من سورة آل عمران. فالوقف على قوله تعالى يعلمه الله وقف تام.
1: لماذا فضيلة الشيخ ياسر كان الوقف هنا تاما؟
0: كان الوقف على قوله تعالى يعلمه الله تاما لأنه منفصل عما بعده في اللفظ والمعنى، لأن قوله تعالى ويعلم ما في السماوات وما في الأرض جملة مستأنفة وليست معطوفة على جواب الشرط، وهو قوله تعالى يعلمه الله، لأن علمه سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض ليس متوقفا على شرط، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض على الإطلاق.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة، يقدمها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه. وهذا اسم فعل بمعنى أكفف، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري ومسلم. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
7: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، ويؤذن بصلاة المغرب في 8:01. بعد الأذان تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحشر، ونستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 8:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى 45 دقيقة نستمع إلى قرآن المغرب من القارئ شيخ شحات محمد أنور، ويتلو علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر.

Kokor. خش عن أبصارهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي النجم والقمر، تلاها القاري الشيخ الشحات محمد أنور. 8:08 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن العشاء يحين موعده إن شاء الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبتي حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل تامر الجوشي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورشة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من الآية 7 بعد 100 من سورة التوبة وحتى الآية 18 من سورة يونس. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة التوبة من الآية السابعة بعد المئة إلى الآية الثامنة عشرة من سورة يونس برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قرأ ورش كلمة والذين بحذف الواو فتصير الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كمصاحف أهل المدينة والشام. أفمن أسس بنيانه، وأيضا أمن أسس بنيانه، قرأ ورش كلمتي أسس بنيانه في الموضعين بضم الهمز وكسر السين الأولى ورفع بنيانه فتصير أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، إلا أن تقطع قلوبهم. قرأ ورش كلمة تقطع بضم التاء فتصير إلا أن تقطع قلوبهم، بناء للمجهول مضارع قطع بالتشديد. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قرأ ورش كلمة يزيغ بالتاء بدل الياء فتصير من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، على أن قلوب مرفوع بكلمة تزيغ. قال الله تعالى في سورة يونس: إن هذا لساحر مبين. قرأ ورش كلمة لساحر بكسر السين وإسكان الحاء مع ترقيق الراء فتصير قال الكافرون إن هذا لسحر مبين على المصدر. أفلا تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير أفلا تذكرون على إدغام التاء في الذال. يفصل الآيات. قرأ ورش كلمة يفصل بالنون مكان الياء فتصير نفصل الآيات لقوم يعلمون بنون العظمة. قل ما يكون لي أن أبدله. قرأ ورش ما يكون لي أن أبدله بفتح ياء الإضافة وبنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذف الهمزة فتصير قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قرأ ورش كلمتي نفسي إن بفتح ياء الإضافة مع نقل حركة الهمز في كلمة أتبع إلى الساكن قبله مع حذفها فتصير الجملة نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا وبالله التوفيق.

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى.

يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟

0: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 17 من سورة التوبة وحتى الآية 18 من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذا الحديث تحت عنوان إيثار الأنصار وعفة المهاجرين لفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. مستمعي الكرام، روى البخاري في كتاب الأدب عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم علينا عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان من مفهوم المؤاخاة أن يقاسم المهاجري أخاه الأنصاري فيما عنده من مال. وشكر عبد الرحمن لأخيه سعد ما عرضه عليه من مقاسمته ماله، واسترزق واستثمر واتجر حتى استطاع أن يتزوج، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب معصفر وريح معطر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، فقال له عليه السلام: أولم ولو بشاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامك ما هو واضح من قول أنس الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: أولم ولو بشاه. والحديث يشير إلى المبدأ المتميز الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا ومعه المسلمون من مكة إلى المدينة، وكان هذا المبدأ من أشرف المبادئ التي أصلت أخوة الإسلام بين المهاجرين والأنصار، فعقد لواء المؤاخاة بين كل مهاجر مع أحد الأنصار من أهل المدينة. ولقد تزاحم الأنصار على المهاجرين، كل يريد أن يأخذ هذا أو هذا ليستضيفه عنده، فتمت المؤاخاة. كان من هذا المبدأ ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤاخاة عبد الرحمن بن عوف الملكي مع سعد بن الربيع المدني. وكان سعد من أكثر أهل المدينة مالا، فعرض على أخيه وصاحبه عبد الرحمن أن يختار أحسن نصف ماله، وكذلك إحدى زوجاته يسرحها ثم تنقضي عدتها ثم يتزوجها عبد الرحمن. وكان سعد في ذلك المثل الأعلى المشرف للرجل الكريم، وكان عبد الرحمن كذلك مثلا للتعفف والهمة والاتجار والاستكساب والاسترزاق حتى أثمر واستثمر وتزوج. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب معصفر وعليه مظاهر الزواج ومباهج النعمة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، قال له: أولم ولو بشاه. وهذا هو المبدأ الذي نستطيع أن نقرره عند الزواج، وبالطبع هذا إذا كان ممكنا ومتيسرا، أما إذا شق فلن يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتقام الوليمة على أبسط ما يقدم من طعام حتى يكون بداية الزواج إطعاما للطعام وسقيا للماء ورحمة بالناس، ليبتدئ الأمر بالخير وينتهي بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث تحت عنوان إيثار الأنصار وعفة المهاجرين لفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، وأعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الزمر تلا علينا القارئ الشيخ محمود البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نحن اليوم مع الآية 79 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. رأس الآية السابقة: أليس منكم رجل رشيد؟ هل نقف على رأس الآية أم الأفضل والأحسن أن نصل بين الآيتين؟
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوقف على رأس هذه الآية رشيد من قوله تعالى: أليس منكم رجل رشيد، كاف، لأن جملة قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق مستأنفة، سيقت لبيان ردهم على سيدنا لوط عليه السلام. ويرى البلاغيون أنها استئناف بياني، لأنها بمنزلة جواب سؤال عن ردهم على عرض لوط عليه السلام عليهم. فيأتي الجواب: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ولذلك فصلت عن التي قبلها لوقوعها موقع المحاورة مع لوط عليه السلام.
4: نأتي إلى الآية 79 من سورة هود، أين مواضع الوقوف فيها؟
3: في هذه الآية وقف واحد على من حق، من قوله تعالى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وهذا الوقف مقيد في مصحف باكستان، وأورده الإمام السجواندي ووسمه بالجائز، معللا لذلك بقوله: للابتداء بإن مع واو العطف. وأورده كذلك غير واحد من علماء الوقوف، ومنهم من وسمه بالحسن.
4: وما رأي فضيلتكم في حكم هذا الوقف على جملة ما لنا في بناتك من حق؟
3: الراجح في نظري أنه وقف جائز، ومفاد تعليل كلام السجواندي مع بعض الزيادة يتلخص فيما يلي: أولا، ما يجوز الوقف على قوله تعالى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، والابتداء بقوله عز وجل: وإنك لتعلم ما نريد، هو الابتداء بعد الجملة الموقوف عليها بإن مكسورة الهمزة مشددة النون في قوله تعالى: وإنك، واحتساب الواو في قوله تعالى: وإنك لتعلم ما نريد استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. ومن مصوغات الوقف أيضا أن كل جملة أفادت معنى مستقلا بذاته. فالجملة الأولى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أفادت أن قوم لوط عليه السلام قالوا بسفاهة ووقاحة: لقد علمت يا لوط علما لا شك معه أننا لا رغبة لنا في النساء، لا عن طريق الزواج ولا عن أي طريق آخر. فالمراد بالحق هنا الرغبة والشهوة، وذلك الرد يدل دلالة واضحة على أنهم قد بلغوا النهاية في الخبث والوقاحة وتبلد الشعور، ففيه كناية بليغة عن زهدهم التام وعدم تعلقهم البتة بجنس النساء. والجملة الثانية قولهم الذي حكته الآية: وإنك لتعلم ما نريد، وفيه إشارة خبيثة منهم إلى العمل الخبيث الذي ألفوه، وهو إتيان الذكران دون النساء، أي وإنك لتعلم علما يقينيا الشيء الذي نريده، فلماذا تراجعنا؟ وفي قوله تعالى: وإنك لتعلم ما نريد، مضارعان هما فعل لتعلم وفعل نريد، نكتة بلاغية تبين أنه عليه السلام يعلم علما مستمرا متجددا برغبتهم فيما يريدونه، وهم يريدون الفاحشة بعناد، فهم يسعون إليه الآن ويجددون الهمة والطلب والرغبة فيه. فالفعل المضارع يصور حالة العناد على أخذ ما يريدون.
4: نعم دكتور عبد الكريم، وما هو مسوغ وصل هاتين الجملتين: ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، عند من لم يستحسن الوقف على الجملة الأولى؟
3: ما يجوز وصل الجملتين، فعلى احتساب أن الواو في قوله تعالى وإنك لتعلم ما نريد عاطفة كما يرى الإمام السجواندي وبعض العلماء، وعلى العطف فإن جملة وإنك لتعلم ما نريد مقررة لمضمون الجملة الأولى: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لأن كلتيهما تقرران علمه بشيء. فالجملة الأولى لقد علمت ما لنا في بناتك من حق تقرر علمه بتمام زهدهم في النساء، والجملة الثانية وإنك لتعلم ما نريد تقرر تمام رغبتهم في الفحشاء، والأولى أيضا تقرر علمه السابق، والثانية تقرر علمه الحالي، وبذلك يقطعون عليه طريق المحاولة ويؤكدون له إصرارهم على المضي في وجهتهم المقيتة.
4: ولكن ألا يمكن أن يقال إن الواو هنا حالية وإنك لتعلم ما نريد؟
3: نعم، ومن العلماء من يرى أن الواو في قوله تعالى وإنك لتعلم ما نريد للحال، والجملة بعدها في محل نصب حال من الضمير المخاطب، والرابط الواو والضمير، أي والحال إنك لتعلم ما نريد. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل: إذ إن الآية الكريمة من مقول قوم نوح عليه السلام، وقولهم هذا الذي حكته الآية الكريمة عنهم يدل دلالة واضحة على أنهم قد بلغوا النهاية في الخبث والوقاحة وتبلد الشعور.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: ربي إذا

0: と思う。
1: ربي إلهي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، فجر غد إن شاء الله يؤذن به في 4:19، كما تشرق الشمس على مدينة القاهرة في 6:03 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا من سورة النحل.

0: استمعنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ شعبان الصياد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف تتلى آياته وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح. تلاوة هذه الحلقة إخوة الإسلام بدءا من الآية 6 من سورة الفرقان. ونذكركم بأن هذه السورة الكريمة سورة مكية، آياتها 77 آية، نزلت بعد سورة ياسين، وترتيبها في المصحف الشريف 25. أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 6 من هذه السورة الكريمة سورة الفرقان.

0: عظيم. أخوة الإسلام، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 14 من سورة الفرقان،
1: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: يعلم السر،
1: يعلم كل ما يغيب ويخفى.
0: جنة يأكل منها،
1: بستان مثمر يتعيش منه.
0: رجلا مسحورا،
1: غلب السحر على عقله.
0: تغيظا،
1: وهو صوت الغليان.
0: زفيرا،
1: صوتا شديدا كصوت الزافر.
0: مقرنين،
1: مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال.
0: ثبورا،
1: هلاكا.
0: أخوة الإسلام، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة الوقف الممنوع. وعلامة الوقف الممنوع بالمصحف الشريف هو كلمة لا.
1: والوقف الممنوع يتحتم فيه الوصل وعدم الوقف عند موضع هذه الكلمة لا، وإلا ضاع المعنى لدى بعض القارئين والسامعين.
0: أخوة الإسلام، قرأنا معا في هذه الحلقة الآية 7، وجاء قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا. لم نقف عند كلمة الأسواق، بل وقفنا عند كلمة لولا. تلاحظ معي أخي المسلم أن حرف لا رسم فوق كلمة الأسواق، ولكن وصلنا ووقفنا عند كلمة لولا. معنى هذا أخي المسلم أن حرف لا يتحتم أن نصل ما بعده إتماما للمعنى وعدم ضياع المعنى، وذلك إذا جاء حرف لا في وسط الآية كما بينا لحضراتكم.
1: وعلى هذا فقراءة الآية تكون كتلك القراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. تجدون إخوة الإيمان والإسلام أننا لم نقف عند كلمة الأسواق لوجود حرف لا فوق هذه الكلمة، كلمة الأسواق.
0: إخوة الإسلام، غدا لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، أي ذلك الموصوف بما مر من خلق السماوات والأرض وما بينهما، ومن تسخير الشمس والقمر والاستيلاء على العرش، ومن تدبير أمر الكائنات، ذلك الموصوف بكل هذا إنما هو عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل ما غاب من المخلوقات وخفى، وما شاهدوه من أحوالها وشؤونها ورأوه رأي العين، وهو العزيز الرحيم، أي وهو القوي الغالب على كل شيء، الرحيم الواسع الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه الآية فيها أوصاف جارية على الله تعالى بعد وصفه بالأوصاف السابقة، والمعنى: الذي أتقن كل مخلوق خلقه ووفر له ما يليق به على وفق الحكمة والمصلحة، وبدأ خلق الإنسان وهو آدم عليه السلام من طين على وجه بديع تحار فيه العقول، وجعل من بعده خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل، وذلك ما حكاه الله تعالى بقوله: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ثم جعل ذرية آدم المخلوق من طين، جعلها مخلوقة من خلاصة من ماء مبتذل لا يعبأ به عند الناس، وهو المني، فإنهم يتخلصون منه بغسل موضعه، وسميت الذرية نسلا لأنها تنسل من الإنسان وتنفصل عنه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: الساعة الآن 10:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: يسأل بعض الناس عن معنى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وكيف يفهم هذا الحديث في حياتنا اليوم في المعاملات والتعاملات بين الناس؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نفى نوعين من التعامل المحظور شرعا: أحدهما إيقاع الضرر ابتداء، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره في نفس أو مال أو عرض أو غيرها، والثاني مقابلة الضرر بالضرر، فلا تكون الإساءة جوابا مشروعا للإساءة، بل ترد الإساءة بالطرق الشرعية العادلة. أيها المستمع الكريم، لقد جاءت نصوص الشريعة متضافرة في النهي عن الضرر ورفعه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو أصل كلي يندرج تحته باب واسع من الأحكام في المعاملات والأخلاق وحقوق العباد وغيرها. فالشريعة نفت الضرر ابتداء، فلا يجوز للمسلم أن يوقع الضرر بغيره، كما نفته مقابلة، فلا يجوز للمسلم أن يقابل الضرر بضرر مثله على وجه غير مشروع. وقد جاءت أصول الشريعة وقواعدها مؤكدة لهذا المعنى، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله تعالى في شأن مسجد الضرار، فقال عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فدل ذلك على ذم كل صورة فيها إفساد أو إضرار بالغير. وقد قرر الفقهاء أن هذا الحديث أصل لقاعدة كبرى من قواعد الشريعة، وهي الضرر يزال، ويتفرع عنها أحكام كثيرة، منها أن الضرر يدفع بقدر الإمكان، وأنه لا يجابه الضرر بمثله، وأنه يرتكب أخف الضررين لدفع أشدهما. ومن تطبيقات هذه القاعدة في حياتنا المعاصرة منع الغش في البيوع والمعاملات، وتحريم الإضرار بالجيران، ومنع كل تصرف يؤدي إلى تلف الأموال أو إيذاء الناس أو التضييق عليهم بلا حق. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن حديث لا ضرر ولا ضرار يدل دلالة واضحة على تحريم جميع صور الإضرار بالنفس أو الغير، سواء كان ذلك ابتداء أو مقابلة، فلا يجوز للمسلم أن يتعدى على حقوق غيره، ولا أن يؤذيه في نفس أو مال أو عرض أو غيرها، ولا أن يقابل الإساءة بالإساءة، بل ترد الإساءة بالطرق الشرعية العادلة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
8: أما الرسالة التالية مستمعين الكرام، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: سأسافر لأداء عمرة مع أسرتي، وسيكون موعد السفر هو موعد العذر الشهري، فهل يجوز لي أن أأخذ دواء يؤخر نزول الحيض حتى أتمكن من أداء عمرتي؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد: الحيض دم طبيعة يرخيه رحم المرأة البالغ في وقت معلوم على سبيل الصحة، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم. وقول الفقهاء على سبيل الصحة لأنه لو خرج لعلة مرض كان استحاضة، والحكم يختلف. روى الحاكم وابن المنذر عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، والحائض يحرم عليها الصوم والصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف، كما يحرم عليها الطواف والمكث في المسجد. وإذا ما طهرت المرأة من حيضها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرفا طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج، خير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهو الركن الوحيد الذي تشترط له الطهارة في أعمال الحج. ونظرا لتنظيم رحلات الحج والعمرة وارتباط الحاج والمعتمر بموعد رحلة لا بد ألا يتخلف عنها، أصبحت المرأة تأخذ دواء يقطع عنها دورتها، أو يؤخر مجيئها أياما حتى تتمكن من تأدية نسكها، وهذا جائز إذا أمن ضرره، والذي يحدد ذلك هو الطبيب. نقل ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا، ولكن لا بد أن يكون أخذ الدواء مأمون الضرر. قال ابن مفلح رحمه الله: لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أمن ضرره. وورد عن الإمام مالك كراهة أخذ المرأة لشراب لتأخير الحيض، وبين الإمام ابن رشد سبب كراهة الإمام مالك لهذا الفعل، فقال: إنما كرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. وعليه: أيتها السائلة الكريمة، لا مانع شرعا من أخذ المرأة دواء لتأخير الحيض حتى تؤدي عبادتها التي تحتاج إلى طهارة كصوم رمضان والطواف، ولكن لا بد أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة متخصص حتى تأمن الضرر من تعاطيه، والله أعلم.
8: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.
10: إلهي يا سميع.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورة المؤمنون بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

وأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

منها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا

بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك

زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

قرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى

أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

بهم رادعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا

هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون

معرضون أم تسألهم خرجا فقراد ربك خير وهو خير

هم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله.

أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع سورة المؤمنون بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي من طلاب الأزهر الشريف، حتى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا من لك الحسنى من الأسماء وبأيها مولاي كان دعائي، أدعوك خيرا للبرية كلها وأخص أمة أحمد برجائي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، نسألك ربنا أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. الحادية عشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل محمود الطناني من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المسلم، الإيمان بالقدر من أهم ما يدفع إلى التوكل على الله، فالذي يعلم يقيناً أن الله تعالى قد قدر حياته ومعاده ورزقه وذريته وزوجه وأمور معاشه كلها، لا يتوانى في تسليم أموره كلها لله، ولا يقلق ولا يجزع من المستقبل، فالذي خلقه هو من قدر سير حياته، فيعيش مطمئن البال راضيا بما كتب الله له، لا يلهث وراء الدنيا ولا يتكالب على المناصب والأرزاق، فالله تعالى قد قدر له مقدارا من الخير سيأتيه دون غيره. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله

أخي المسلم، التوكل على الله تعالى لا يعني ترك الأسباب بحجة كون الأمور مقدرة عند الله، فترك الأسباب بدعوى التوكل لا يكون إلا عن جهل بالشرع أو فساد في العقل، فالتوكل محله القلب، والعمل بالأسباب محله الأعضاء والجوارح، ولا يكمل التوكل إلا بالعمل. فالمؤمن يعمل ويأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله تعالى في جلب المنفعة. فمن ثمرات التوكل على الله النصر. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

أيها الإنسان، أيها الضعيف المغرور، كانت الدنيا قبل أن تكون فيها، وهي كائنة بعدك، وإنما لك فيها أيام معدودة، فأحسن العمل، فالدنيا مزرعة الآخرة، وما زرعت في الدنيا من عمل ستحصده في الآخرة. الدنيا غنيمة الصالحين وغفلة الجاهلين، لم يعرفوها حتى أخرجوا منها، فسألوا الرجعة فلم يرجعوا. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.

0: أخي المسلم، عظم الصلاة التي عظمها الله، وحافظ عليها في أوقاتها، واهتم بإقامة الصلاة، وأمر أهلك بها، فهي أعظم مشروع تقيمه في حياتك، وهي نور لك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إخوة الإيمان، أصلحوا نياتكم فإن الله ينظر إلى قلوبكم، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح والأعمال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أردت التوفيق من الله والهداية فغير ما في نفسك من الشر والنية الفاسدة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احم بلادنا وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق من وليته أمر البلاد والعباد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم احقن دماءنا، واحفظ بلادنا وأوطاننا، واحفظ المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الفضل علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن السارة. القارئ شيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

nothing.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحج. تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. قرآن السهرة غدا إن شاء الله يأتيكم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة الأنفال. الثانية عشرة منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنها، روي أنه قال للصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين إصبعيه فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجدها. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: سيدنا سلمان رضي الله عنه أصوله اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن المهم أن نشير بداية إلى أهمية أن يتواصى المسلمون فيما بينهم بالخير عملا بما جاء في سورة العصر. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والصبر وجميع خصال الخير من صفة الذين آمنوا، وهو على رأس الأعمال الصالحات كما يفهم من هذه السورة المباركة. ونحن في هذا الأثر نلاحظ التطبيق العملي لهذه السورة. فسلمان الفارسي صحابي جليل، وجرير بن عبد الله صحابي جليل، والواضح أن سيدنا سلمان رأى من المهم ومن المناسب أن يرشد إلى أهمية التواضع، فقال: من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. فدل ذلك على مكانة المتواضع عند الله عز وجل، وأن الله سيجزيه عليه الجزاء الأوفى، فيعلي مكانته ويعلي قدره، يعلي قدره على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد كان الصحابة الكرام يهتمون بموضوع التواضع كثيرا، لكونه صفة بارزة في المعلم الأول وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد خطب سيدنا عمر بن الخطاب يوما فقال: يا أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يتحدث إلى الصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن التواضع وحال الناس يوم القيامة وبعض صور يوم القيامة. لكن يتساءل كثير من الناس عن معنى التواضع وأشكاله.
2: التواضع كما أشرنا من خصال النبوة ومن صفات العاملين الصادقين ومن شيم أهل الصلاح والفلاح والتقوى والإخلاص. والتواضع يعني يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله صغيرا أو كبيرا، شريفا أو وضيعا، حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى. فالحق وحق أن يتبع، وأما التمرد عليه فهو كبر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني أنه يتمرد على الحق ويتعالى عليه، وأنه يتمرد على حقوق الناس ويستهين بها. لذا قال النبي محذرا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالتواضع يعني عدم التعالي على الحق وعلى الناس مهما كانت منزلتهم ومهما كانت وظيفتهم. فالناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. والتواضع يعني لين الجانب، ويعني التلطف مع الكبير والصغير، ويعني مشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم. وأما عن صور التواضع فمنها التواضع مع الخالق، ويكون بطاعته وعبادته والخضوع لأمره والانقياد لشرعه والتأدب بآداب القرآن والعمل بما جاء فيه من أحكام وآداب. فإذا لم يكن العبد كذلك فستكون العاقبة سيئة. قال عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى داخرين أي أذلاء صاغرين. وهناك التواضع مع سيدنا رسول الله، ويكون باتباعه وبالالتزام بسنته وبإجلاله وبمحبته وبخفض الصوت في حضرته أو في حضرة سنته. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
1: أستاذنا الكريم، إسلامنا الحنيف، هذا الدين العظيم يدعو إلى التواضع، نبين ذلك.
2: الإسلام يعلي قدر المتواضع في الدنيا والآخرة، كما يفهم من حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم أمر بهذا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فلا بد من التواضع والإجلال والاحترام. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالتواضع يحقق رضوان الله في الآخرة ويحقق أجرا عظيما يوم القيامة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال للصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين إصبعيه فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجدها. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال سيدنا سلمان رضي الله عنه: أصوله اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول حكم استخدام العقاقير المخدرة في العمليات الجراحية والعمليات الطبية تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. التخدير وسيلة طبية لتعطيل الشعور بالألم أو فقدان القدرة على الشعور به أثناء وبعد العمليات الجراحية، وذلك بصورة مؤقتة. والتخدير قد يكون كاملا وقد يكون جزئيا أو موضعيا، واستعمال مواد مخدرة لتسكين الألم أثناء الجراحة يعد من النوازل المعاصرة. وإذا كانت المخدرات والتخدير في الأصل حرام شرعا، لأنه أي التخدير يعطل العقل الذي هو مناط التكليف، فتجب حمايته من كل ما يكون سببا في زواله وإفساده، كما في الخمر وأشباهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء بالخبيث، إلا أن الفقهاء المعاصرين أجازوا في حالة الضرورة والحاجة استعمال التخدير أو العقاقير المخدرة في العمليات الطبية إذا تعين العلاج بهذه المواد المخدرة بإشراف الطبيب الثقة، وبشرط عدم وجود دواء مباح غيرها، وألا يتجاوز في استخدامها قدر الضرورة، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والجواز هنا أساسه قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والقاعدة الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولرفع الضيق والحرج عن الناس، ولعموم الأدلة الدالة على جواز وإباحة التداوي من الأمراض السابقة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التداوي: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم أو الهرم. وأن عرفجة ابن أسعد وهو أحد الصحابة قطع أنفه في يوم حرب كانت له قبل الإسلام، فاتخذ أنفا من الفضة وسبب له رائحة كريهة وألم نفسي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. فإذا كان الأصل حرمة الذهب أصلا للرجال، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في الضرورة اتخاذ الحرام علاجا وهو الذهب بالنسبة للرجال، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما أو مرض جلدي.
4: يعني كما نقول الضرورات تبيح المحظورات.
5: نعم.
4: بالنسبة لموقف القانون المصري من هذا الموضوع،
5: قانون المخدرات المصري يجرم التعاطي أيضا إلا في حال الاستعمال الطبي المصرح به، وبهذا اتفقت كلمة الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية والقانون المصري على جواز استعمال التخدير بنوعي الكلي والنصفي في العمليات الطبية وفقا لما يقتضي من المصلحة الراجحة، إذا كان الغالب على المريض السلامة في ذلك وبالضوابط التي سبق ذكرها.
4: بالنسبة لاستخدام كما قلنا البنج الكامل أو الموضعي للمصلي والصائم يا دكتور،
5: يترتب على التخدير أحكام شرعية من رفع التكليف مؤقتا ونقض الوضوء والإفطار من الصوم إذا استغرق التخدير طوال اليوم، وعدم المؤاخذة فيما يصدر أثناء التخدير من تصرفات. فالبعض أثناء التخدير تصدر منه بعض الكلمات المتعلقة بالزواج أو بالطلاق، أيضا يترتب عليه عدم الإثم في أخذ المخدر للتداوي بالضوابط السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه، وفي رواية: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق.
4: بالنسبة للدكتور، مثلا لو إنسان تحت مخدر معين عند الإفاقة مثلا، هل يصلي ما فاته أثناء التخدير أو بيسقط عنه هذه الصلوات؟
5: لا، رفع التكليف هنا مؤقتا ولا تسقط عنه هذه الصلوات، غالبا لن تزيد عن 5 صلوات، فيستطيع أن يقضيها بقدر استطاعته، إذا استطاع مرة واحدة، وإلا يعني يقضيها مع كل فرض من الفروض المؤداة، يقضي معه فرضا من الفروض الفائتة بقدر استطاعته. فاتقوا
4: نعم،
5: الله ما استطعتم.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: 12:17 ساعة ما في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من سورة لقمان.
7: أعوذ بالله من الشيطان

النبي

عن المنكر واصبر على ما أصابك.

وقصد في مشيك واغضض من صوتك.

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب.

نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا

عمر. وسخر

وسخر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة لقمان تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلوات ربي ذي الجلال على طه المكمل بالكمال، وتسليم من المولى القدير على طه المجمل بالجمال. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. الواحدة بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 69 من سورة النساء وحتى الآية 21 بعد 100. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 15 إلى 10 دقائق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا فيها الآن 1:30. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى الختمة المرتلة بصوت الشيخ الشحات محمد أنور من سورتي النمل والقصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، رتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في فقرة من الختمة المرتلة، بدءا من الآية 45 من سورة النمل وحتى الآية 37 من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا ربي، ونحن في الثلث الأخير من الليل، في وقت تنزل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك. نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان والإسلام، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل الدكتور خالد الشافعي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تنطلق معكم من الآن وتستمر حتى 5 من فجر الاثنين بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله عز وجل أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما دائمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا على مدى حوالي نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمود الخشت يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: من سورة الأنبياء استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ محمود الخشت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:19 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وابتهال للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور خالد الشفعي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما مع القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ علي محمود فرج، يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود فرج، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. إن نعم الله تعالى في الإنسان وعلى الإنسان نعم كثيرة وفيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والتذوق نعمة، وإدراك حقائق الأشياء عن طريق اللمس نعمة، والقدرة على المشي بالرجل نعمة، واستعمال اليد في الكتابة وتناول الأشياء وحملها نعمة، والقدرة على ابتلاع الطعام وارتشاف الشراب نعمة، وكل ما سخر في هذا الكون من حيوان وبحار وأنهار وأرض وسماء نعمة، وخلقة الإنسان في الصورة السوية الجميلة نعمة. وحقا لو أخذ الإنسان في تعداد النعم لأعياه العد ولأعجزه الإحصاء، ولا يملك إلا أن يقول في شكر وتسليم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أين كل هذه النعم؟ إنها من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن هناك من ينكر أن للكون ربا وللبشر إلها، ويحارب من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهم ينكرون ويحاربون وهم في نعم الله غارقون. ومن هنا كان هذا التذكير في هذه الآية: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما مع القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ فتحي خليف، يتلو علينا ما تيسر من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكنتم أزواجا ثلاثة